0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد على Energy آدم بدونك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي ديا رقم 1 في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك. ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: Energy, musique, débattre.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
1: يا صباح الفل على الناس الجميلة، يوم جديد بيبدأ معاكم دلوقتي حالا في حلقة جديدة من اصحاب انرجي. صباح الفل عليكم يا احلى ناس في الدنيا كلها، انا باسم كميل وبكون موجود معاكم كل يوم من الحد للخميس في الساعة 8 لحد الساعة 10 الصبح في اصحاب انرجي، البرنامج اللي بنبدأ بيه يومنا كده مع بعض علشان نفوق ونصحصح ونبدأ اليوم بداية قوية، بداية كلها طاقة وحيوية ونشاط وتفاؤل، فان شاء الله حلقة تبقى حلوة جدا. سارة المفروض بتكون معايا كل يوم برضو من الحد للخميس، لكن سارة صحيت النهاردة لقت ان زورها مقفول حبتين، فقالت لا تريح بقى لا يطلع الدور برد ولا حاجة، فقالت تريح علشان تبقى كويسة وزي الفل وتكون معانا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله تبقى معانا بكرة، تبقى كويسة وتبقى معانا بكرة. فصباح الفل عليكم يا احلى مستمعين، اخباركم ايه؟ عملتوا ايه من امبارح للنهاردة؟ اخبار يومكم كده بادي بداية عاملة ازاي؟ مشرقة وكلها طاقة وحيوية ونشاط ولا ايه؟ ولا عكس كده؟ قولوا لي كل حاجة عامة على رقم SMS اللي هو 92100، قولوا لي يومكم بادي ازاي، مودكم جايب ايه، في ستايل الاغاني اللي انتوا عايزينها تشتغل النهارده، حاسين اليوم هيبقى ماشي ازاي، حاسين اليوم هيبقى زحمه ولا اليوم هيبقى فاضي، حاسين اليوم هيبقى دوشه في دماغكم ولا الدنيا هتمشي تمام، وابعتوا لي كده قولوا لي، وطبعا قولوا لي بتعملوا ايه دلوقتي حالا في هذه اللحظه اللي بتسمعوني فيها. حلقه جديده ويوم جديد وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. خلي بالكم لان الجو حر، ايوه الجو حر، يعني انا في العادي في الوقت ده لما بنزل من البيت على الساعه مثلا 7:15 كده ولا حاجه الجو بيبقى فيه سنه سقعه، النهارده مفيش السنه دي خالص، مفيش سقعه خالص، الجو حر. واعتقد اللي احنا قلنا لكم من امبارح ان الاسبوع ده كله هيبقى درجات الحراره عاليه، ممكن توصل ل 37 درجه، فنخلي بالنا. وزي ما قلت لكم الجو ده زي ما شايفين كده مع الاستاذ ساره المنذر، الجو ده بيخم، يعني فجأة الجو يبقى حر، فجأة الجو يبقى برد، وهي دي عملية البسطرة اللي الجو بيعملها معانا، فنخلي بالنا الجو ده هو اللي بيعي، فعلى قد ما نقدر بقى يكون معانا جاكيت خفيف ولا حاجة علشان هنقعد في البيت، هنقعد برا البيت طول اليوم، فنكون عاملين حسابنا للجو ممكن يسقع في أي وقت، فنكون عاملين حسابنا وما نعيش. صباح الفل عليكم، حلقة جديدة من أصحاب إنرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا، كله يبعت لي على رقم الاسماس بيعمل إيه دلوقتي حالا وفي نفس الوقت عايزين تسمعوا إيه، ورقم الاسماس هو كام يا جماعة؟

طيب تعالوا بقى نطلع على الهيئة العامة للأرصاد الجوية ونشوف بيقولوا إيه عن جو الأسبوع ده كله. الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إنه درجات الحرارة لحد يعني من النهاردة يوم 11 مايو لحد يوم الجمعة 15 مايو هيكون في استمرار في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. أما بالنسبة للنهاردة بقى يوم الاثنين يوم 11 مايو 2026 هي العامة للأرصاد الجوية قالت إنه الجو هيكون مايل البرودة في الصباح الباكر. ما شفتوش الكلام ده. حار على شار أنا آسف حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مايل الحرارة على السواحل الشمالية. أما في الليل فهيسود طقس معتدل على جميع المناطق. بالنسبة لدرجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري العظمى هتوصل ل 34 والصغرى 19، السواحل الشمالية العظمى هتكون 28 والصغرى 17 درجة. دي درجات الحرارة اللي نتوقعها للنهاردة. نطلع بقى على رقم الاس ام اس نشوف أحلى مستمعين في الدنيا كلها بيقولوا إيه. سارة أبل كانت أول واحدة النهاردة تبعت اس ام اس سبقتك يا حسن يا رمزي، بتقول بونجور سارة وباسم، دروب مي جو هوم أور جو هارد باي ويز كاليفا أو فريكشن لإيماجين دراجونز أو أني لأي حد منهم. هدورلك على حاجة حلوة ليهم لو الأغاني دي مش عندي، وأكيد إن شاء الله هتسمعيها. تعالى دلوقتي ساعدني في تغيير الكاوتش العربية يا باسم. حسن رمزي على الصبح كده ربنا يكون في عونك، ربنا يكون في عونك حبيبي. معلش معلش بتحصل بتحصل عادي مفيش اي مشاكل، وان شاء الله تغير كاوتش العربية في السريع وتروح الشغل في السريع. احمد السعدي صباح الفل يا باسم، عاوزين نلعب النهاردة وما تنساش الفزورة ده كده كده. فاطمة صباح الخير يا باسم، اولا مبروك وبقيت نجم الماركتينج سبس. الله يبارك فيك يا فاطمة، شكرا. انا بالفعل كنت باخد كورس للماركتينج وخلصته من اسبوع تقريبا، وشكرا جدا على الكلام الحلو. بتقول المود رايح لاغنية كده كده بايظة لعسيلي، اتفضل الفطار. لا بالهنا والشفا يعني، هي كده كده بايظه وبعد كده تقولي تفضل فطار. خلاص بقى يا شيخه بعد ايه، خلاص. صباح الخير عليكم والف سلام عليك يا ساره. احمد محسن في كمان صباح الفل، انا كريستين ومعايا بابا سمير بيوصلني للشغل. ده دلع ده ده دلع ده، عايزين اغنيه حلوه نفرفش وكمان الفزوريز. ما تقلقوش خالص الاغاني كلها هتبقى ظريفه النهارده، وطبعا الفزوريز جايه في السكه. منور يا نجم كل سبس، بس فين ساره ومزنوق على كوبري صفت. يعني ان شاء الله الدنيا تبقى على طول تفك، كوبري صفت يفك وتقدر انت توصل في السريع. سارة صحيت لقيت ان زورها مقفول حبتين، فقالت تريح النهاردة بدل ما ايه ما تيجي وتتعب اكتر او تعاديني كمان، فاحنا الاتنين نضطر نقعد في البيت. مين هيعمل لكم بقى اصحاب انرجي؟ مفيش، فقالت تريح النهاردة. وكمان رقم اخره 859 اللي هو احمد محسن عايز يسمع عطار اغنيه سوشي. من عنايه الاثنين قولوا لي عايزين تسمعوا ايه، قولوا لي بتعملوا ايه دلوقتي حالا في اللحظه اللي انا بتكلم فيها لحد ما نسمع ابوسي. بس انا عندي سؤال من مسلسل وننسى اللي كان، وحضر لكم بقى كل الاغاني اللي انتوا عايزينها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختر واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
4: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: انرجي.
6: ايوه سما

نبهة دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
1: الله على المستمعين لما يبعتوا لي سير بمن الرسائل على الصبح كده. فصباح الفل عليكم يا احلى مستمعين نشطين وكلهم طاقه وحيويه. فصباح الفل عليكم. عمرو محمد بيقول صباح الخير يا باسم، صباح الانرجي والامل والسعاده والطاقه الايجابيه اللي بتديها لنا انت وساره، وعايز اسمع عمرو دياب بيوحشنا بعد اذن. كل الاغاني اللي انتوا طلبتوها على فكره جهزت واشتغلت اغلبيتهم يعني. انا ساره وعايز اسمع سان ليفون وتامر حسني. الاغنيه دي كانت اعلان فدي مش موجوده عندنا يا ساره، معلش، بس انا اخترت لك اغنيه تانية لسان ليفون انا بحبها جدا وبرضه مع حد. رقم اخره 859 بيقول انا في طريقي للشغل. صباح الفل يا باسم، بوصل مالك المدرسه والف سلامه عليك يا ساره. ده محمد ياسر، صباح الفل عليك وتوصلوا بالسلامه انت ومالك حبيبي. شكرا ونفسي تكلمني فون. شكرا، حاضر، يعني هحاول في مره من المرات. انا والله مبسوط قوي، اول مره اتكلم معاك، ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم. شكرا، انت كده كده احلى بني ادم في الدنيا، وشكرا اصلا انك اخدت من وقتك ومجهودك علشان تبعت لنا. ممكن اغنيه صاحبي يا صاحبي، ده رقم اخره 863 من عنايا الاثنين. بس بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي ميعاد الفزوره طبعا زي ما احنا متعودين، بس النهارده هي مش فزوره، النهارده هي لغز. لغز النهاردة احتار فيه ناس كتير جدا، محدش عارف يحله لأن الموضوع كان صعب قوي. مفيش حد عارف يحل لغز النهاردة غير الشرطة. ما كانش فيه أي حد حوالين العربية، فنزل جثتها من العربية ومسح أي بصمات ليها من جوه العربية، وكمان اتأكد أنه ما يسيبش أي بصمات ليه على جسمها، وبعدين رمى المسدس من فوق حتة عالية جدا في مكان ضيق ومستحيل حد يلاقي فيه، ورجع بيته عادي خالص. بعد شوية الشرطة كلمته وقالوا له انهم لقوا مراته او لقوا مراته مقتولة ومرمية، وطلبوا منه يجي فورا. اول ما وصل قبضوا عليه. ازاي عرفوا انه هو قاتل؟ ازاي عرفوا انه هو قاتل يا جماعة؟ يعني انا قلت لكم تفاصيل الفزوره، قلت لكم تفاصيل اللغز بتاع النهارده، لكن الشرطه عرفت على طول ان جوزها هو اللي قتلها. ازاي؟ اللي يعرف حل اللغز النهارده وناصح كده ومفوق ومصحصح زي الشرطه يبعت لي الاجابه على رقم الاس ام اس 92100 لحد ما نشوف بقى ايه، يعني مين خلايا مخه مش منهاره ومن متدمره، ومين لسه بيحاول يفوق، ومين لسه بيحاول اللي هو ايه يزق اليوم كده. فبعتولي الإجابة على 92100 لو عرفتوا حل اللغز بتاع النهاردة. رقم الاس ام اس هو 92100. يا سارة يا أبل، ما قلتلكيش الأغنيتين اللي انت عايزاهم أو طلبتيهم، بس انت قلتلي لعبلي أي أغنية لإماجين دراجونز، فيلا بينا نسمع أغنية أنمي لإماجين دراجونز ونرجع نكمل حلقة النهاردة.

طيب لكل الناس اللي بيطلبوا اللي انا اقول اللغز التاني ما تقلقوش كده كده هقوله لان لحد دلوقتي ما فيش حد عارف الاجابه الصحيحه بس تعالوا نعرف بس او نشوف مين بيقول ايه. هواري بيقول صباح الفل يا بيسو صاحي مودي مش تمام خالص اول يوم من غير تدخين وفي دبانه مش سايباني في حالي وفتحت لها شبابيك العربيه كلها بس هي متمسكه بالمكان وعايز اسمع مكسرات لاحمد سعد. حاضر من عنا الاثنين هشغلها لك وخليك صامت كده لان كل اللي انا بسمعه عن الناس اللي بيبطلوا تدخين اول اسبوع بيبقى اسوأ اسبوع تحس ان انت مش طايق نفسك ولا طايق اي حد خالص بس معلش هتقدر انت تقدر عليها لو اخدت الخطوه دي صدقني هتقدر ما اوعى بس تستسلم. احمد محسن صباح الفل عليك يا احمد عيد ميلاد سعيد يا ياسمين محمود خالد من ماما وبابا صباح الفل عليك يا ياسمين وكل سنة وانت طيبة وبابا وماما بيحبوك جدا وبيسلموا عليك. بونجور باسم سلامة سارة الموبايل كان بيعمل ابديت وتأخرت اكتب شربت الكابتشينو واعمل روتين الصباح واكل الكلاب صباح الفل عليك يا شوشتة. حاضر يا سارة يا أبل هعيد الفزورة ورقم آخره 759 انت قربت جدا من الحل الصح. طيب جاهزين نسمع لغز النهاردة مرة كمان يلا بينا. لغز النهاردة يعني محدش عارف يحله بسهولة لكن الشرطة في أقل من ساعة كانت عارفة مين هو القاتل. لكن إيه هي الحكاية؟ ما كانش فيه أي حد حوالين العربية فنزل جثتها من العربية ومسح أي بصمات ليها من جوه العربية وكمان اتأكد انه ما يسيبش اي بصمات ليه على جسمها وبعدين رمى المسدس من فوق حتة عالية جدا في مكان ضيق ومستحيل حد يلاقي فيه ورجع بيته عادي خالص. بعد شوية الشرطة كلمته وقالوا له انهم لقوا مراته او لقوا مراته مقتولة ومرمية وطلبوا منه يجي مكان الجريمة. اول ما وصل قبضوا عليه فورا. ازاي بقى عارفوا ان هو القاتل؟ يا ترى يا هل ترى هل انتم عرفتوا زي ما الشرطة عرفت ولا لا؟ اعتقد ان الحل سهل وبسيط جدا محتاج بس ان خلايا مخك ما تكونش ولا منهارة ولا متدمرة وتعرفوا الاجابة وتبعتوها على رقم الاسماس 9210 لحد ما نسمع واحدة من الاغاني اللي طلبت برضو وهي محمود العسيلي كده كده بايظه.

0: ما كانش فيه أي حد حوالين العربية، فنزل جثتها من العربية ومسح أي بصمات ليها من جوه العربية، وكمان اتأكد إنه ما يسيبش أي بصمات ليها على جسمها. وبعدين رمى المسدس من فوق حتة عالية جدا في مكان ضيق ومستحيل حد يلاقي فيه، ورجع بيته عادي خالص. بعد شوية الشرطة كلمته وقالوا له إنهم لقوا مراته مقتولة ومرمية، وطلبوا منه يجي مكان الجريمة. أول ما وصل قبضوا عليه. إزاي عرفوا إن هو القاتل؟ دي أو ده لغز النهاردة. ده لغز النهاردة اللي الناس بقى إيه يعني بدأت تعرف الحل بتاعه. يعني مثلا صباح الجمال ألف سلام عليك يا سارة، ده عمرو ونادية سرجاني وعرفوا الإجابة الصح. طب ما فيش حد هيصبح علي أنا إن سلمته على سارة وأنا طيب تمام أوكي. أحمد السعدي عارف إجابة الفزورة. في كمان ياسمين محمود، بابا وماما ياسمين محمود وخالتهم يعني مش عارف اقرا الاسم، بس المهم يعني انتوا فاهمين العيله كلها بتسلم على ياسمين محمود وبتقول لها كل سنه وهي طيبه، كل سنه وانت طيبه، وعارف الحل الصح. كارولينا في الاول كانت بتقول اي كلام، بتقول تلاقي الراجل ده علشان بلغ ان مراته اختفت، فما فيش راجل بيبلغ عن اختفاء مراته فشكوا فيه على طول. كارولينا انا ما قلتش في اللغز اللي هم اللي هو اللي بلغ، ما اعرفش انت بتجيبي الكلام ده منين الصراحه، بس اجابتك الاولى ما كانتش صح خالص، بس بعد كده تقريبا صلحتي الموضوع. بسومي صباح الفل عليك والف لا باس على سرسوريز، شفاها الله وعافاها وترجع علينا بكره كويسه وبصحه جيده باذن الله، يومكم تحفه في الجمال وبحب اختياراتكم او اختياراتك في الاغاني الانجليش. رضوى مرسي شكرا على الكلام الحلو قوي ده، الاغنيه الانجليش اللي هتشتغل قريب بحبها جدا وما بسمعش غيرها اليومين دول. سيف كشك صباح الفل عليك، اجابتك صحيحه. في كمان كارولينا صلحت نفسها وعرفت الإجابة الصح. عماد فوزي من المنصورة عارف الإجابة الصح. سارة أبل برافو عليكي. صباح الخير يا باسم، سلامات لسارة. برافو برضو يا أندرو إجابتك صح. نهال محمود صباح الفل، برافو يا نينا إجابتك صحيحة. علشان سارة إجابتك صح. علشان جوشتة برافو عليكي برضو إجابتك صح. أحمد شفيق برافو بشيفو إجابتك صح جدا. رقم آخر 007 برضو إجابتك صحيحة. برافو عليكم يا جماعة، أنا مبسوط بيكم جدا جدا جدا جدا جدا، لأن الناس كلها أو ثلاث أرباعها عارفوا الإجابات الصحيحة. طيب في نص الفزورة كده عايز أقول لكم شوية أخبار فنية. ليه؟ لأن شكل كده والله أعلم صيف 2026 هيبقى برضو منتعش جدا في الأغاني الجديدة اللي هتنزل كمان شهر كده ولا حاجة. فاكرين الصيف اللي فات 2025 لما كل الناس نزلت ألبومات؟ احتمال ده برضو يحصل. ليه؟ لأن محمد حمائي هيشتغل انه ينزل ألبومه الجديد خلال موسم عيد الأضحى ان شاء الله، وده كشفه المنتج حمدي بدر اللي تعاون معاه في مجموعة كبيرة من تعاونوا مع بعض في مجموعة كبيرة من الأغاني، وكمان حمدي بدر تعاون مع ناس كتيرة قوي قوي قوي. غير كده كمان شيرين احنا عارفين اللي هي كل اسبوعين بتنزل اغنية جديدة لحد ما الالبوم كله ينزل، او معرفش في البوم هينزل ولا لا، بس اعتقد لان لو هي قررت اللي فيه كل اسبوعين اغنية جديدة فاعتقد ان دي بقى اغاني البوم كتيرة يعني. وبالاخص كمان لسه الاسبوع اللي فات نزلت تباعا الاغنية، يعني اخدت الترند على طول والناس كلها كانت بتسمعها وبتحبها. وغير اللي هي هتنزل كمان دوات جديد مع بهاء سلطان اسمه الغلاوة، بعد 21 سنة على نجاح أغنيتهم مع بعض وبنقص حياتي معاك، لكن الأغنية لسه في مرحلة التحضير. غير كده عمرو دياب كمان بيجهز لألبوم صيف 2026 اللي مبدئيا كده هيكون فيه 12 أغنية، ممكن يقلوا أو يزيدوا واحدة أو اتنين، والأغاني بتتسجل دلوقتي. فعمرو دياب كمان، رامي صبري نفس النظام بيستعد اللي هو ينزل ألبومه الجديد، هيفا وهبي هتنزل ألبوم جديد، فناس كتير قوي بيستعدوا اللي هم ينزلوا أغاني وألبومات جديدة على مدار صيف 2026. ومين المستفاد في الآخر يا جماعة؟ احنا كمستمعين، فنستعد برضو الصيف باين هيبقى المنافسة فيه عالية قوي ما بين الأغاني والألبومات. ده غير كمان أحمد سعد اللي اوريدي نزل واحد من الخمس ألبومات اللي هينزلوا في 2026، ولسه فيه ثلاثة أو أربعة كمان. فإحنا المستفيدين في الآخر بالأغاني والمزيكا الجامدة الجديدة. تعالوا نسمع الأغنية الجاية ونشوف بقى مين هيعرف يحل لغز النهاردة ومين لأ.
1: محتاج ترتاح ريح وارتاح يا قلبي اتدلع وانت جنبي انا بحب
2: جديد على انرجي عطار سوشي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: ايه الشطارة دي؟ ايه الشطارة دي يا مستمعين؟ ناس كثيرة جدا عرفت حل لغز النهاردة وانا مبسوط انكو عرفتوا الحل. هقوله لكم مرة اخيرة كمان بس لما اقول مين عارف الاجابة الصح. رقم اخره 007 برافو عليك عرفت الحل. رقم اخره 095 برافو. محمد عشوب برافو عليك. رقم اخره 646. انتوا ليه ما بتكتبوش اساميكم يا جماعة؟ صباح الفل يا باسم. الحل انه كان لا لا لا لا رقم اخره 757. غلط. مونوس الاجابة خاطئة. واغنية إلومينيت ان شاء الله بتاعت الفيفا هتكون معانا بكرة, فان شاء الله هنسمعها مع بعض بكرة. عماد فوزي من المنصورة اجابتك صح. دكتور ابنوب ناصر اجابتك صحيحة. ولا امام برافو. في كمان طلعت أزكى من إبراهيم درويش إجابتك كانت صحيحة. حل الفزورة على جانا لا لا لا لا لا لا لا. مصطفى برافو عليك, وحاول أشغلك الأغنية اللي أنت عايزها برضو. شوشتة ياريت أغنية ديسباسيتو لو عندك. لو نو أغنية فرفوشة على زوقك. ما تقلقوش يا جماعة, تقلقوش يا جماعة. كل ده أنا بلعب على فكرة الأغاني اللي بتطلب, مش بشغل أغاني من دماغي. كل دي أغاني طلبت في أول البرنامج, فبالهدوة الهدوة يا حبيب قلبي. دكتور مها برافو. فاطمة برافو. محمود صح جدا جدا اجابتك. ساره ابل اجابتك غلط. ده انا قلت الفزوره ثلاث مرات او اللغز ثلاث مرات لحد دلوقتي وكل الناس عارفه الاجابه صح. هي ساره ابل. ما عدا انت, لا ده انت خلايا مخك لازم تصحصح معايا النهارده علشان ايه اجابتك خاطئه. رانيا حافظ صح. هواري برافو عليك. وكمان احلى صباح عليك يا باسم. عمر مش عمر. سوري انا اسف, دي مشكلة عندي أنا, بتلخبط ما بين الاسمين دول. بحس إنه طريقة كتابة عمر لازم هي تبقى طريقة كتابة عمر والعكس صحيح. معلش أنا عندي مشاكل, أنا عندي مشاكل. صباح العسل يا وألف سلامة على سارة. عطار سوشي فين؟ لسه شغالة حالا يا أحمد يا محسن. وبولا منتصر عارف الإجابة الصحيحة. طيب لآخر مرة هقول لغز النهاردة, والاخر مرة هطلب منكم اللي انتوا تبعتولي الاجابة على رقم الاسماس 9210, وانتوا احرار بقى. لو ما عرفتوش الحل يبقى انتوا مش عارفين تصحصحوا خلايا مخوكو المنهارة المتدمرة. ما كانش فيه اي حد في الشارع حواليه, وما كانش فيه حد حوالين العربية, فنزل جثتها من العربية ومسح اي بصمات ليها من جوه العربية, وكمان اتأكد انه ما يسيبش اي بصمات لي على جسمها. وبعدين رمى المسدس من فوق حتة عالية جدا في مكان ضيق جدا ومستحيل اي حد يلاقي المسدس فيه, ورجع بيته عادي خالص. بعد شوية الشرطة كلمته وقالوا له انهم لقوا مراته مقتولة ومرمية, وطلبوا منه يجي مكان الجريمة فورا. اول ما وصل قبضوا عليه. يا ترى ازاي عرفوا ان هو اللي قتل مراته؟ اللي يعرف يبعت لي الاجابة على رقم الاس ام اس 9210 لحد ما نسمع عمرو دياب يوحشنا, لان هي طلبت من على رقم الاس ام اس اللي هو برضو 9210.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: وجي الوقت نعرف حل لغز النهاردة اللي تلات ارباع الناس عارفوا اجابته الصحيحة، لان هو اصلا في اللغز، يعني هو الحل انا قلته جوه اللغز بس انتوا اللي ما اخدتوش بالكم خالص. وهقول لكم اللغز مرة كمان اخيرة، ومن غير بقى السسبنس والجو بتاع السسبنس ده، وهقول لكم الحل على طول، لان زي ما قلت لكم الحل موجود جوه اللغز. اللغز كان بيقول بكل بساطة يا جماعة ان ما كانش في اي حد حوالين العربية، فنزل الجثة من العربية ومسح اي بصمات ليها من جوه العربية، وكمان اتأكد انه ما يسيبش اي بصمات ليه على جسمها، وبعدين رمى المسدس من فوق حتة عالية جدا في مكان ضيق ومستحيل حد يلاقيه فيه، ورجع بيته عادي خالص. بعد شوية الشرطة كلمته وقالوا له انهم لقوا مراته مقتولة ومرمية، وطلبوا منه يجي مكان الجريمة. اول ما وصل قبضوا عليه. ازاي عرفوا انه قاتل؟ علشان يا جماعة ازاي عرف مكان الجريمة؟ فاول ما وصل مكان الجريمة قبضوا عليه. الشرطة أصلا ما قالتلوش مكان الجريمة فين، ومع ذلك راح على طول للمكان، فعرفوا أنه أكيد عارف المكان قبل كده لأنه هو اللي قتلها. برافو لكل الناس اللي عرفت الإجابة الصح، والسقفة الإلكترونية دي كانت لكل الناس اللي منهم رونا. برافو عليكي جدا يا رونا. حد بيقول لي بصمات العربية على الأسفلت، غلط جدا. رقم آخره 324، رقم آخره 073. الناس اللي ما بتكتبش أسميها دي مش عارف أعمل فيكو إيه. مارلين برافو. رقم آخره 490، رقم آخره 811. صباح الخير على أحلى باسم، وألف سلامة على صار. الإجابة كذا كذا كذا، ده جورج نبيل، برافو عليك. علشان عارف مكان الجريمة. صباح الفول يا بسوم. مايكل ميلاد، جارك في المعادي يا مايكل، صباح الفول عليك يا مايكل يا صاحبي، وإن شاء الله يومك النهاردة يبقى ظريف جدا جدا جدا. صباح الخير. ممكن أغنية لعمرو دياب؟ شغلنا أوريدي عمرو دياب يا جماعة، بس أنتوا شكلكم جيتوا متأخر. محمد عناني أو كابتن محمد عناني، برافو عليك. وكمان رقم آخره 811. ودي كانت الناس اللي عرفت حل اللغز بتاع النهاردة. لسه الحلقة مكملة، ولسه محضر لكم حاجات كتيرة جدا، ولسه بلعب لكم الأغاني اللي انتوا عايزينها. يعني مثلا سان ليفون طلب، لكن الأغنية المعينة لسان ليفون تامر حسني اللي انتوا طلبتوها ما كانتش موجودة عندي، فقلت ألعب لكم سان ليفون ومعاه مروان موسى أغنية كلمانتينة.

0: عايز اقول لكم معلومه بسيطه كده يعني لسه عارفها وحسيت ان انا عايز ايه اشاركها معاكم. لو في حد من الناس اللي بيسمعوا اصحاب انرجي ميلينيال زي حالتي، ميلينيالز دول اللي هم الجيل اللي اتولدوا من سنه 81 لحد سنه اخر 95، تمام؟ لان الداتا من 96 بنبدا بقى في جن زي، صح كده؟ اه صح كده. فلكل الناس الميلينيالز سنه 2026 هي اخر سنه لاي حد من جيل الميلينيالز يكون اصغر من 30 سنه. يعني بدايه من السنه الجايه اي حد مواليد من 81 لحد 96 او 95 هيكون فوق ال 30 سنه. معرفش ليه المعلومه دي حسيت ان انا عايز اشاركها معاكم، بس قلت يلا بينا ليه لا، يعني عشان نتضايق كلنا مع بعض، فاهمين قصدي ايه؟ علشان ايه ما كنتش انا الوحيد اللي ايه حاسس ب ايه نغزه كده في قلبي اول ما قريت الخبر ده، ان سنه 2026 هي اخر سنه لاي حد من جيل الميلينيالز يكون اصغر من 30 سنه. حيح مش هقول غير كده. لانه زي ما قلت لكم البيبي بومرز هم المواليد من 1946 ل 1964، جن اكس هم مواليد من 1965 ل 1980، الميلينيالز من 1981 ل 95، وجن زي من 96 ل 2010. وبعد كده بقى بيجوا ناس كتير قوي، جن الفا والحاجات الغريبه دي اللي انا ما اعرفش عنهم اي حاجه لان فرق السن كبير جدا جدا جدا. فقلت اشاركوا هذه المعلومه الجميله. وكده كده اصحاب انرجي لسه مكمل معاكم لحد الساعه 10. قولوا لي نفسكم تسمعوا ايه، قولوا لي نفسكم تتكلموا في ايه او نلعب ايه. كل ده هنعمله في حلقه النهارده في الساعه الثانيه من اصحاب انرجي. فيلا بينا كلنا طاقة وحيوية ونشاط نروح نسمع أغنية رأس الساعة على انرجي. هي اكشلي مش رأس الساعة، هي رأس الساعة.
1: أعزائي المستمعين

0: Musica de Batra.
1: ايه رأيكم بقى بما اننا دخلنا في الساعة التانية من اصحاب انرجي نكمل لعب برضو في حلقة النهاردة لان بقالنا كتير قوي ما عملناش اللعب بتاعت اصحاب انرجي اللي احنا متعودين عليها بتاعت زمان. فايه رأيكم النهاردة نلعب مع بعض ازاي تعرف تقول؟ للي ما يعرفش اللعبة دي انا بقول لكم جملة، الجملة دي بيكون لها معنى معين وبطلب منكم انكم تقولوا جملة بنفس معنى الجملة اللي انا قلتها لكن من غير ما تستخدموا ولا كلمة من الجملة اللي انا قلتها. فاللعبة دي بتخلينا اللي احنا ايه نطلع بقى الابداع والكرياتيفيتي اللي عندنا علشان نشوف يعني مين برضو عنده حتة الابداع في الكلام ده او مين بيقدر يعبر عن نفسه بطرق مختلفة. فازاي تعرف تقول اول جملة معانا النهاردة بتقول انا ما بقاش عندي طاقة اني اتعامل مع حد عنده عقد نفسية. بس كده، انا ما بقاش عندي طاقة اني اتعامل مع حد عنده عقد نفسية. ازاي تعرفوا تقول الجملة دي بنفس معناها بالظبط من غير ما تستخدموا ولا انا ولا ما بقاش عندي طاقة ولا اني اتعامل مع حد ولا عنده مشاكل نفسية بنفس معناها بالظبط؟ عايزكم تفننوا كده وتفكروا حبتين ثلاثة وتبعتولي على رقم الاسماس 92100 ازاي تقولوا نفس الجملة بنفس معناها بالظبط لكن من غير ولا كلمة من الجملة اللي انا قلتها. والجملة مرة كمان بتقول انا ما بقاش عندي طاقة اتعامل مع حد عنده عقد نفسية. يلا وروني الابداع لحد ما نسمع اغنية عزيز مرقة جديدة.
2: جديد على انرجي عزيز مرقة بوكي ورد.

عايز اصبح على علي علوش اللي بتعلق على الموضوع اللي انا قلته للميلينيالز اللي 2026 هتبقى اخر سنه اي حد من مواليد الميلينيالز هيكون سنه اقل من 30 سنه. بتقول لي فهمك قوي يا باسم، فهمك جدا، خصوصا ان انا سنه ميلادي زيك. بس خلاص بقى، احنا داخلين على نيو مايلستون في حياتنا دلوقتي يا علي. احنا هنبدا الاربعين، انا ابدا الشهر الجاي، فايه ده يعني مقلق بس في نفس الوقت متحمس. طيب وبنلعب مع بعض ازاي تعرف تقول؟ قلت لكم اول جمله تقولوها بنفس معناها من غير ما نستخدم ولا كلمه من الجمله الاصليه هي ما بقاش عندي طاقه اتعامل مع حد عنده عقد نفسيه، وطلبت منكم تقولوا جمله بنفس معناها لكن من غير ما تستخدموا ولا كلمه من الجمله الاساسيه. حد بيقول مش هكلم ناس مريضه تاني، ده رقم اخر 157. علي علوش يلا من هنا مفيش مكان غير للفرفشه والناس السالكه، اما المعقدين يمتنعون. حسن رمزي ارحموني من الناس المجانين دول. في كمان مفيش حيل للمناهدة والفرهضة، ده محمد الشربيني المنصورة اد اهلية. صباح الفل عليك يا محمد. طيبة تاني لا كان فيه خلص. فطيمة احلى رسالة لحد دلوقتي. ساندي بتقول يا عم انت دماغك تعبانة وانا مفيش حيل. انا مفيش حيل الصراحة، الواحد ما بقاش فيه حيل، بس انا حاسس ان في ابداع يطلع اكتر من كده. هديكوا فرصه كمان، ازاي تعرف تقول الجمله دي بنفس معناها من غير ما تستخدم ولا كلمه من الجمله الاساسيه؟ والجمله بتقول ما بقاش عندي طاقه اتعامل مع حد عنده حاجات نفسيه، عنده مشاكل نفسيه كده مع نفسه، لا مش قادرين ان احنا نتعامل معاهم. ازاي تعرف تقول الجمله دي من غير ما تستخدم ولا كلمه من الجمله الاساسيه؟ 92100 ده رقم الاس ام اس. والاغنيه دي أنا بسمعها بقالي 3 أيام نون ستوب، فريق كاتساي، أغنية جابرييلا.

0: الله على حلاوة الأغنية، الله على حلاوة الأغنية. جابرييلا الكاتس آي كنا بنسمعها مع بعض على انرجي 92.1. هي مش جديدة الأغنية، نازلة من السنة اللي فاتت، لكن أغنية بجد حلوة جدا جدا جدا. وفريق كاتس آي ده فريق قدر اللي هو يترشح لجائزتين جراميز السنة دي، لكن بكل أسف ما كسبهمش، لكن اترشح عامة. هو لسه فريق جديد وهو يعتبر جلوبال باند. يعني إيه؟ يعني كل واحدة فيهم من بلد مختلفة تماما من حوالين العالم، وتجمعوا مع بعض في كومبيتيشن أو في فرقة، سوري، برنامج كده اتعمل اكتشاف مواهب يعني، وقدروا اللي هم يجمعوهم، والفريق نجح جدا جدا جدا. نرجع تاني لازاي تعرف تقول. بقول لكم جمله وبسالكم ازاي تعرفوا تقولوها بنفس معناها من غير ما تستخدموا ولا كلمه من الجمله الاساسيه. والجمله الاساسيه بتقول: ما بقاش عندي طاقه اتعامل مع ناس عندهم مشاكل نفسيه. الناس بقى بتفنن. معاكم محمد ماضي، مش عارف فاكرني ولا لا، انا على الطريق انا واخويا محمود رزق. دعواتكم، عندنا امتحان، يعني ربنا يكون معاكم ان شاء الله، وتحلوا وتقدروا اللي انتوا تجيبوا النتائج اللي انتوا عايزينها يا رب ان شاء الله. محمد ماضي ومحمود رزق، بالتوفيق ان شاء الله. صباح الفل يا باسم. احمد الشاموني: بطاريتي فاضيه، جابت القاضيه مع السايكو. ده من الاخر كده، ده ابداع، وبرده الرساله دي عجبتني. رامي بيك عليه وبيقول: لم يعد لدي القوى لمخالطه المختلين والسايكوباتيين. ده انت بتجيبها باللغة العربية الفصحى خالص خالص. اما رقم اخره 668 فهو عارف، يعني مش عارف، هو عارف يقول احلى طريقة نقول بيها الجملة اللي انا قلتها دي، لكن بطريقة مختلفة حبتين. يا سيدي الفاضل، انت صح. احلى طريقة نوقف بها الكلام مع اي حد من الناس اللي عندهم ايه مشاكل نفسية وبيتعبونا معهم على قد ما يقدروا. خلاص بقى الواحد ما بقاش عنده طاقة، الواحد دخل على 40 ما بقاش عنده طاقة للكلام ده خالص. طيب هقول لكم جملة كمان، بس تعالوا الاول نطلع فاصل اعلاني ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي.
1: راجعين كلنا تشويق واثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: انرجي 92.1، المزيكا، المزيكا. لعبتها،
4: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

0: أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.

0: انتوا لسه بتعلقوا على الجمله اللي فاتت وده عجبني. فمثلا مروه عزت بتقول ما انتش قادره. هي لازم كانت تتقال كده يا جماعه. احنا نقول لهم زي ما قال عسيلي في اغنيه ترابات تاتو، عايزين الناس الفكه والباقي ده في كيس لفودي. رضوى مرسي. اما رامي بيك عليوه فبيعلق على سني، بيقول لي 40 ايه يا باسم، انا كمان 10 ايام هبدا 41، وعارف ان ساره مواليد شهر العظماء مايو برضو زي حالاتي. كل سنه واحنا طيبين، كل سنه وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا كلها. كده كده يعني شهر 5 و6 دول شهرين العظماء، ولازم احط 6 لان انا 6 مولود فيه. فلو قلت كلام غير كده يا رامي بيك عليوه هيبقى في مشكله. غير كده بقى كنت لسه بتكلم دلوقتي حالا مع ليديا نادي، بقول لها ايه الاغاني الجديده اللي نازله ومش عارف ايه. فبتقولي في اغنيه حلوه قوي لادم اسمها بدونك او بدونك، لسه نازله والاغنيه عامله ترند وحلوه قوي. ببص في البلاي ليست عندي لقيتها فقلت لازم العبها. بس مش هنسى الجمله الثانيه في ازاي تعرف تقول. الجمله الثانيه اللي انا عايزكم تقولوها بنفس معناها بالظبط لكن من غير ما تستخدموا ولا كلمه من الجمله الاساسيه، هي بتقول شكلنا داخلين على صيف ساخن جدا. ساخن بقى من كل النواحي، سخن علشان الدنيا هتبقى حر جدا، سخن علشان كمية الناس اللي هينزلوا ألبومات جديدة، سخن عشان الأفلام الجديدة، سخن عشان أجازة العيد. فشكلنا كده داخلين على صيف ساخن جدا. إزاي تعرفوا تقولوا الجملة دي بنفس معناها من غير ما تستخدموا ولا كلمة من الجملة الأساسية؟ ابعتولي على رقم الاس ام اس. وعايز إبداع، إبداع بقى ما شفتش زيه. يلا نسمع أغنية أدم الجديدة ونرجع نكمل اصحاب انرجي.
1: جديد على انرجي، آدم بدونك.

0: الكرتون، المزيكا لعبتها.
1: طيب انا شكلي هعتمد اغنيه بدونك لادم في الوقت اللي جاي، عشان الاغنيه عجبتني جدا جدا جدا جدا جدا، وهي ترند عامه على السوشيال ميديا بالاخص على تيك توك، والاغنيه بجد حلوه. وهو ادم طبعا يعني ما فيش كلام على صوته، لان هو صوته جبار الصراحه. طيب لسه بسالك، ازاي تعرفوا تقولوا الجمله دي بنفس معناها من غير ولا كلمه من الجمله الاساسيه؟ والجمله الاساسيه بتقول شكلنا داخلين على صيف ساخن جدا. صباح الورد عليكم، انا مريم وبسمعكم انا واختي اسراء، وبحبكم قوي، ونفسي اسمع اغنيه مكتوبه ليك لاليسا، واختي نفسها تسمع اغنيه ده اللي وانا معاه بتاعه حماقي. احنا شغلنا حماقي اوريدي، واليسا تقريبا الاغنيه دي مش عندي. انا اسف جدا يا جماعه ان انا مش هلعب لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها، بس يعني اختاروا اغاني تانية واحاول ادور لكم عليها. علي علوش بتقول شهر ماي وهو واضح ان الساحل هيولع السنه دي. صباح الخير عليك يا باسم، والف سلام عليك يا ساره، يا نهار حر علينا. وبليز يا باسم عايزه اغنيه ليلى بتاعه امير عيد بليز، وبهديها لاختي وصاحبتي وحبيبتي ليلى دي نهال نينو. في كمان الموسم الجديد هيكون حديد ويزيد في حاجات كتير. تمام يا شوشتة، مش فاهم اخر جملة يعني اخر حتة من جملة، بس تمام. صباح الفراولة، مش كل يوم فل. ايه ده؟ نغير بقى انا مش فاهم. الجو اليومين الجايين هيبقى فاخر من الاخر، هنتحمص او هنبقى باربيكيو. حلوة دي، يعني انا مفهمتش الجزء الاولاني من المرسالة، لكن الجزء التاني حلو. يا نور صباح الفل عليك، ازاي تعرف تقول الجملة دي بنفس معناها من غير ما تستخدم ولا كلمة من الجملة الاساسية؟ والجملة الاساسية هي شكل الصيف السنة دي، او شكلنا داخلين على صيف ساخن جدا. رقم الاسماس 92 10. وبما اننا بنسمع الاغاني الجديدة الجميلة اللي احنا بنحبها، تعالوا نسمع شيرين الحضن شوك، ونجهز بقى اللي احنا نسمع تباعا قريب جدا.
2: جديد شيرين على انرجي الحضن شوك.

دي برضو أغنية جديدة لفريق جديد اسمه فلو. هو مش جديد قوي, هو بقاله سنتين وبرضو ترشح لجائزة جراميز, وبرضو هو فريق مكون من ثلاث بنات. والفريق ده نزلوا أغنية جديدة اسمها ليكت, والألبوم هينزل السنة دي, والأغنية هي هو ده اسمها للناس اللي كانت بتسأل على رقم الاس ام اس. أنا لسه مكمل معاكم ولسه بسألكوا زي تعرف تقول شكلنا داخلين على صيف ساخن جدا. رامي علي بيقول صيف لهاليبه. رامي بيك عليه وبيقول ده باينه هيبقى مرار طافح. شكلها كده, ده بالنسبة للجو, لان الجو شكله هيبقى حر قوي الصيف ده. وشهر ستة طبعا عظماء, اخويا واختي وبنتي كلهم شهر ستة. ياه ده انت محاوط بناس عندهم مليون شخصية زي حالاتي, او كلنا جوزائيين عامة كده بنبقى بمليون شخصية, ده لو هم مولودين في وقت برج الجوزاء. يا لهوي هموت يا فخري. دي رشا رفعت خالد. عايز اسمع خالد رشا رتع, مش عارف اتكلم ليه. رشا رفعت وعايزة تسمع خالد عجاج اي اغنية. عادي يا باسم ينفع تسمعني أغنية كلمة بتاعت رامي صبري, لسه سمعينها يا جماعة من شوية. وأختي تسمع أغنية عصام صاصة اتنين بمقام ملايين, دورت عليها برضو ما لقيتهاش. انتوا حظكوا النهاردة معايا وحش, حظكوا النهاردة معايا وحش, إني آسف أنا مش هقول غير كده. ليديا نادي قالت لي عايز أسمع حدى بندق, وأنا بعشق الأغنية دي الصراحة. فيلا بينا نسمع الروقان. وللناس اللي لسه ما بعتوش ازاي تعرف تقول الجملة دي بنفس معناها من غير ولا كلمة من الجملة الأساسية, والجملة الأساسية هي شكلنا داخلين على صيف ساخن جدا. يلا بينا الروقان.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
3: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215 426 878.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للتلات من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: حلقة النهاردة خلاص بتخلص من اصحاب انرجي، لكن ما تقلقوش خالص، هنبقى معاكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد يوم التلات. انا وسارة هنكون معاكم من 8 ل 10 الصبح ان شاء الله لو سارة كويسة. بس عايز بس اصبح على الناس اللي بعتين لي على رقم الاس ام اس قبل ما امشي، في حد بيقول سارة ابل اهرب فين كل حتة لهيب. دي بتعلق على الجملة اللي احنا كنا عايزين نقولها بنفس معناها لكن من غير ما نستخدم ولا كلمة من الجملة الاساسية. وفي كمان رامي بيك عليه وبيقول انا نفسي اول يوم جوزاء 22 مايو وكلنا جوزاء داخلين على موسم الجوزاء خلاص قريب جدا، فنستعد بقى لأحلى موسم في السنة كلها وكل الجوزائين حبايبنا يضموا علينا. وبكده حلقة النهاردة من اصحاب انرجي تكون خلاص خلصت. هشوفكم انا وسارة بكرة على خير ان شاء الله.

وبعدين على طول زي ما احنا متعودين هتسمعوا سلمى قاسم ملكة كل المواسم في برنامجها شيفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12 على انرجي، وطبعا كل برامج انرجي في المواعيد بتاعتها اللي انتوا عارفينها وحافظينها. كنت معاكم باسم كميل، ونتقابل بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. بحبكم جدا، يومكم حلو جدا، سلام.

0: I'm serious.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة.
2: It's music only.
1: رأس الساعة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: بتاعتي. شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. انا جالي برد يا جماعه, يعني كنت اقول لكم انا حاسه ان انا جالي برد, لا هو انا جالي برد, يعني انا من بالليل بقى ايه مناخيري مسدوده, زوري وجعني حاجات كده. ف صباح الخير, عندي برد, ف يعني ان شاء الله ايه هنزق مع بعض اليوم, هنزق مع بعض الحلقه. واضح ان ساره المنذر كمان عندها برد, ف يعني احنا تعدينا من بعض تقريبا, ف يعني ربنا يستر كده ايه ويعديها على خير, لان الجو اليومين دول كمان غير مستقر تماما. فهو جو برد جدا جدا جدا, مش جو برد از ساقعه, جو برد از يجيب لنا برد. فخدوا بالكم, اتعزوا اتعزوا من اللي حصل لإخواتكم هنا, وخلي بالكم على نفسكم من التقلبات الجوية. طيب في الظروف زي دي بقى محتاجين نعمل بلاي ليست حلوة, علشان أنا إيه النفس عندي بعافية شوية النهاردة. فتعالوا بقى إيه نلعب أغاني تحفة, أغاني amazing beautiful. دي هنعملها إزاي؟ هنعملها لما أنتوا تطلبوا معايا الأغاني على 92.100. بفكر في نوستالجيا, معرفش هل نروح نوستالجيا ولا نعمل ثيم مختلف للبلاي ليست. فكروا معايا كده وبعتولي على 92.100.

طيب يا شباب، تعالوا نشوف كده ايه اخبار الجو النهارده. مبدئيا النهارده بيقول لك ايه بقى، ان لسه في استمرار في ارتفاع درجات الحراره على اغلب الانحاء، وده معناه ايه؟ معناه ان الطقس هيبقى مائل للبروده شويه في الصباح الباكر وبالليل متاخر، ولكن الصبح هيبقى حار الى شديد الحراره نهارا. ماشي. بيقول لك بقى بالنسبه للظواهر الجويه، ما نتوقعش النهارده ولا بقى رياح ولا امطار ولا حتى تكون سحب ولا رذاذ ولا اي حاجه، مفيش اي مساحه لاي حاجه من هذه الاشياء. طيب بالنسبة بقى لدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة العظمى 34 والصغرى 19، حاسة 30 دي ما قلتهاش بقالي كتير قوي، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 17.

0: Musica da batra.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
2: احجز زيارتك للنسخة الـ 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب تعالوا نشوف بقى مين بعت ايه على رقم الاس ام اس. في رقم اخره 754. صباح الخير يا سلمى، انا مريم وبسمعك انا واختي اسراء، ونفسي تسمعيني اغنيه دل وانا معاه بتاعت حماقي، واختي عايزه تسمع اغنيه هدد بتاعت عمرو دياب، واحنا بنحبك قوي. صباح الفل يا مريم، انت واسراء وانا كمان بحبكم قوي قوي قوي. واغنيه هدد لعبناها، بس اغنيه حماقي مش موجوده للاسف، فممكن انت بقى تطلبي ليكي اغنيه تانية والعبها لك على طول. طنطاوي، صباح الفل يا طنطاوي، بيقول صباحو جميل الف سلامه، ممكن اغنيه متشالين. اولا الفل والله يسلمك. بالنسبة لأغنية متشالين قولي بتاعت مين، ماشي عشان أعرف ألاقيها لك. في كمان رقم آخر 950. صباح الخير يا سلمى، ألف سلامة، معاكي محمد ماضي ومحمود رزق، دعواتك النهاردة وكل صحابنا ويومكو جميل. وقولي محمود رزق اهدى شوية عشان موترني. أولا صباح الفل يا محمد، أنت ومحمود، ومحمود رزق اهدى شوية عشان موتر محمد ماضي. ينفع توتر محمد؟ ما ينفعش. ايه ده شوية. في نودة بتقول صباح الفل يا سلمى، ممكن اغنية جنة تكفينا لعسيلي. صباح الفل يا نودة، ممكن جدا جدا جدا، اغنية اميزنج بحبها جدا، فتعالوا نسمعها مع بعض. واي حد نفسه يسمع اي حاجة يبعتلي على 92 مية.

بجد الأغنية دي توزيعها خطير خطير، في شوية مزيكا بتتلعب كده عظمة. عامة عايزة أحيي كينج الميكسر إسلام يحيى عشان هو اللي كان لفت نظري للزازة الأغنية دي وحلاوة التوزيع. طيب تعالوا نقرأ اسم أساس بوين، هقول لكم خبر لسه عارفاه واخده في قلبي كده اللي هو أوكي تمام شكرا قوي. أولا في شوشتة بتقول بونجور سلمى سلامتك، الله يسلمك يا شوشتة منورة الدنيا. وبعدين طنطبي بيقول لي شفتي نسيتي إزاي، بس نعديها المرة دي متشايين لعبد الفتاح الجريني. أنا جمعت بقى الموضوع ده بعد ما قريت المسج يا طنطاوي، ولكن للأسف الأغنية دي مش موجودة. للأسف للأسف أنا عرفت إن هي أغنية جديدة لسه نازلة يعني من شهر تقريبا، ولكن هي للأسف مش عندنا. فممكن تطلب حاجة أقدم شوية لعبد الفتاح الجريني، هتبقى غالبا موجودة. عايزة بقى أسلم على رقم آخره 677، هو واضح إن المسج ما كملتش، وبعدين في نص مسج تانية جت بيقول إيه بقى. صباح الفل، عايزين نقول للبطلة مريم خالد بطلة الحالات الخاصة عشان رايحين البطولة. هذا الرقم ما قالش هو مين وما قالش عايزين نقول لها ايه، بس اكيد عايزين نقول لها ربنا معاكي وكسري الدنيا كده كده دي من عندي دي. وبعدين بعد بقى اسمها تانية بيقول احنا قدام استاد القاهره ومش هندخل غير لما تشجعونا. طب ايه يا شباب، ايه شباب يعني فاهمين حاجه؟ تشجعونا، مش انا لوحدي اللي هشجع، انتوا كمان هتشجعوا. فلو حد عنده حاجه تشجيعيه جميله، واكيد هيبقى عندكم حاجه تشجيعيه جميله عشان انتوا جمال واحنا ايه هنا اسره مع بعضينا، فاحنا عايزين نشجع بعض كده. فابعتوا لمريم خالد نقول لها جو مريم وكسري الدنيا يا مريم بقى. في كمان رقم اخر 950 بيقول يا سلمى احنا رايحين لسه نختبر في الامم المتحده، ومحمود رزق محسسني ان طياره البعثه واقفه مستنيانا، قولوا يهدى والنبي انا عاوز اركز مع البرنامج معاكي انا محمد ماضي. طب ما اقول لك على حاجه محمد يا ماضي، يعني ما هو برضو انا اقول كلمه حق، يعني هو طبيعي يبقى متوتر فاهمني، انت بقى عايزه ما يتوترش وانتوا رايحين اختبارات، اختبار يعني امتحان يعني تيست يعني شيء موتر فاهم، فعايزه ان هو ما يتوترش عشان انت عايز تركز مع البرنامج، ما برضو اكيد انت بالنسبه له مستفز فاهم قصدي. بس يعني شكرا طبعا انت عايز تركز معايا، بس صاحبك برضو صاحبك متوتر احتويه وركز مع البرنامج يعني فاهم، ممكن نعمل حاجه وخلي صاحبك يركز مع البرنامج فكلنا نحتوي بعض هنا وكده. طيب 9100 رقم الاس ام اس، انا مختار الاغنيه اللي جايه برضو الصراحه مش هكذب عليكم، يعني ما اعرفش عندي طاقه عايز اختار اغاني عيانه بقى، عايز اختار اغاني حلوه وان شاء الله تكون عاجباكم، يعني ما اكونش ايه اختار اغاني مش عاجباكم بس كده ان شاء الله تكون عاجباكم. وانتم كمان اكيد بتختاروا الاغاني واكيد هلعبها لكم، بس عايزه اسال بس سؤال، الرقم الاخر 427 ايه الاغنيه اللي انت عايزها بالظبط عشان المسج مش واضحه او ما كملتش او ما فيهاش تفاصيل كفايه.

المعلومة بقى اللي أنا كنت لسه بقولكوا عليها اللينك اللي فات إن أنا عرفتها وخدتها في قلبي كده وسكت، بس قلت ليه أسكت لما ممكن أقولكوا. أنتوا عارفين إنه مع انتهاء السنة دي اللي هي 2026، يعني لما رسميا يجي يوم 1/1/2027 هيبقى رسميا برضو أي حد يطلق عليه لقب الميلينيال هيبقى عنده 30 سنة فيما فوق. فاهمين حاجة؟ يعني إيه؟ يعني الميلينيالز بينتهوا إمتى؟ بينتهوا سنة 96 اللي هو أنا، يعني ماشي عشان كده الكلام بس وجعني شوي. تمام؟ فالمواليد 96 السنة دي هيتم 30، شيء منطقي جدا. ليه؟ عشان احنا في 2026. تمام؟ فلما 2026 تخلص كل مواليد 96 هتكون أعياد ميلاداتهم جت في 2026. 96 أنا قلت 96 26 كل مواليد 96 هيبقى عيد ميلادهم جه في 2026 فهيبقوا تموا 30 اوريدي، فبالتالي مش هيبقى في اي شخص ميلينيال تحت ال 30 سنه. يعني خلاص هنبقى كلنا فوق السن، فوق سن ال 30 اوفيشلي، ومكملين بقى مكملين لحد فاهمين اواخر الميلينيالز. فحبيت اقول لكم المعلومه انه ابتداء من 1/1/2027 اي شخص تحت ال 30 سنه هيبقى جين زي خلاص. يعني مش محتاج تقعد تفكر بقى وتعمل حاجات من لو انت ما عندك كذا، لا خلاص هو عنده حاجه و20 خلاص شكرا، إذن هو جين زي وخرج برا عباءة الميلينيال. فحبيت أقول لكم هذه المعلومة وشكرا.

0: نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: ايوه سما

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

0: Energy e 99.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: في SMS كتير جات هقراها ولكن بعد رأس الساعة علشان مفيش وقت ارغي دلوقتي. عايز الحق العب لكم اغنية بسرعة قبل رأس الساعة على طول. فعايز اسلم على ياسمين هي اللي طالبة اغنية MTM ولعبناها. في بقى رقم اخر 427 بيقول شكرا على الاغنية لو ينفع اغنية هي ومحددش بقى. فاعتقد هو قصده اغنية هي بتاعت مصطفى قمر, فان شاء الله تطلع هي علشان هي الاغنية اللي احنا نلعبها دلوقتي اللي هي اغنية هي لمصطفى قمر.

0: وقت الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. المفروض النهاردة عاملين بلاي ليست نوستالجيا, فنكتشف بقى الساعة اللي جاية ايه اللي هيحصل وهنكملها ازاي. عايزة اولا اسلم على رقم اخر 678 بيقول صباح الفل يا سلومي, ممكن اغنية مسلم اي ايه حلوة. اوكي انا كنت الاول فاكرة ان اللي طالب الاغنية طالب اغنية مسلم اي اغنية حلوة, بس طلعت اغنية ايه حلوة, فخلاص كنت هسأل بقى اني مسلم فيهم وكده. انا خلاص عرفت الاغنية فحاضر ممكن نلعبها, بس دي مش نوستالجيا. فنشوف هل حد يطلب اغاني جديدة تاني فننتقل للنظام الميكسنج ولا هنعمل ايه. في طنطاوي عايز اغنية فاكرك يا ناسيني الفقش, الاغنية جاهزة عامة نلعبها كمان شوية عشان كنا لعبين فقش الساعة الاولى. في كمان محمد بيقول صباح الفل يا سلمى, عايز اي حاجة على ذوقك لحمزة نمرة. صباح الفل يا محمد, وجاهزة هنسمع حمزة نمرة دلوقتي على طول. طارق عباس بقى بيقول سلمى محتاجة تفرفشي العابي السود عيون وخلي الفرحة تخش بقى. ايه ده, هي الفرحة ما دخلتش النهاردة؟ انا حاسة صح ان انا معكننة بقى لي حب. في كام اغنية ورا بعض كده كانوا حزيني, بس هنفرفش كده كده طروق, بس مش هنلعب السود عيونه عشان احنا لسه لاعبين مصطفى عمر, فممكن تقترح علينا اقتراح اخر للفرفشة. في هبة منصف بتقول صباح الفل يا سلمى, باين بتقول على موضوع انه الميلينيالز مش هيبقوا تحت الثلاثين اني مور لما 2027 تدخل, فبتقول لي يا ريتك ما قلتي بجد, بقالي شهرين تماهم ولسه بدعافة من الصدمة. شكرا يا هبة ان انت طمنتيني, انا لسه هتمهم كمان شهرين فلسه هواجه الصدمة, بس بهيئ نفسي ليها يعني من دلوقتي. بعدين بتقول عموما قولي لكينج الميكسر اسلام انه جامد جدا, ده كده كده هوصل له رسالتك جدا جدا. في محمد كمال بيقول صباح الخير سلومي. عجبني يا انتوا خلاص تقولي سلومي ازاي سارة. عايز اغنية محمد منير انتي فرحي, ومتأكد انها عندكم عشان بتشتغل بليل الساعة 8 في فقرة الاغاني القديمة. عامة معك حق يا محمد, اغنية موجودة ومن غير ما تهددني فاهم يعني, كده كده لو الاغنية موجودة مش هنبخل عليك وهنلعبها, فحاضر موجودة وهنلعبها بقى. طيب في اسم اساس تانية ولكن عايزة برضو سمعكم اغاني, مش عايزة اقعد ارغي كتير, فتعالوا نسمع حمزة نمرة هطير من تاني وباقي الاغاني اللي اتطلبت هتتلعب بالترتيب, واللي نفسه يسمع اي حاجة تانية برضو يبعتها دلوقتي على 92 مية عشان تخش معانا في البلاي ليست.

طب دلوقتي محمد ماضي ومحمود رزق المفروض ان هم كانوا مع بعض وكان فيهم حد بيشتكي من التاني انه حد متوتر والتاني غير مهتم خالص عايز يسمع البرنامج وكده. دلوقتي في ابديت وهم الاثنين بعتين لي اس ام اس بقى في خناقه دلوقتي. محمود رزق بيقول انا محمود رزق اللي كنت موتر محمد ماضي, اهي الطياره فاتتنا وما لحقناش الامتحان, وعايز اقول لاحمد ابو العيله عين اعيان اسكندريه كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه وتفرح بابنك سليم يا رب. امين يا رب والله يا محمود وكل حاجه, ولكن بس وقفني حاجه في المسج ان انت دلوقتي انت اللي كنت موتر محمد ماضي, يعني انت الشخص دلوقتي المتوتر تمام, وبعدين بتقول انه الطياره فاتتكم وما لحقتوش الامتحان تمام, المفروض انت دلوقتي حزين لان انت كنت متوتر فانت توترك كان في محله حزين. فلو حسيت بقى انه بقول لكم ايه سيبكم بقى الموضوع ده, انا عايز اسلم دلوقتي على احمد ابو العيله دي نقره ودي نقره فاهم, بس عامه يعني حصل خير يا محمود حصل خير. شفت بقى شفت ان التوتر ده ما ودكوش في حته, في الاخر المكتوب حصل انه انتوا مش هتلحقوا الامتحان فتوترك ما خلكش تلحق الامتحان, يمكن توترك هو اللي خلاكم ما تلحقوش الامتحان فاهم حاجه. محمد ماضي بقى بيقول لي مش قلتلك محمود رزق متوتر على الفاضي عشان اختبار الامم المتحده, ادينا وصلنا وما لحقناش مرضوش يدخلونا ها ها ها ها ها. انا بقرا زي ما هو مكتوب, قولي له مالوش لازمه التوتر ها ها ها ها ها ها. فيعني انا والله من غير ما اقرا المسج دي انا قلت له مالوش لازمه التوتر. فيعني صباح الفل يا شباب, صباح الفل منورين الدنيا والله. زوما بيقول صباح يليق بصوت اعتاد ان يصنع المزاج قبل الكلام, صباحك هنا يا سلمى. حاسه موضوع كبير قوي يا زوما, يعني لو انا الكلام ده شكرا جدا جدا جدا. هبه منصف بتقول نسيت ان انا عايز اسمع اغنيه مش ضروري الفرج سليمان, ولو مش موجوده باسمعيها انت واسلام هتحبوها قوي, هنعمل كده نسمعها انا واسلام. اعتقد الرساله وصلت. طيب بسلم على رشا كمان عايزه سكاي فول, حاضر جهزتها حطيتها في البلاي ليست, رقم اخره 017 بيصبح عليا عادي فانا كمان بصبح عليك عادي. وتعالوا بقى نسمع اغنيه منير انت فرحي علشان اتطلبت على رقم الاس ام اس, وفي فكره كياناسيني برضو جاهزه في البلاي ليست, واللي نفسه في حاجه طبعا مش محتاجين عزومه ابعتوا لي على 92 100 على طول.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي.
0: علي الفولت والكهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
2: It's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: هون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: هقول لكم دلوقتي حاجة ممكن تكون من أعبس الحاجات اللي هتسمعوها النهاردة. بالنسبة لأغنية فاكرك يا ناسيني بتاعت محمد فؤاد اللي كنا لسه بنسمعها، في الحتة اللي هي بتاعت الحب مسهرني والشوق بيكويني. أنا وأنا صغيرة كنت بسمع جملة الشوق بيكويني دي، كنت بتخيلها في دماغي، بعمل حاجات منتل من زمان قوي، إن أنا بتخيل إنه في حاجة بتكوي الإنسان. يعني الشوق ده دلوقتي هو بيكوي الإنسان، فبتخيل الإنسان اللي هو مكوي إزاي. انا اسفه على اللي بقوله، بس بجد كنت بتخيل كده، بحاول افهم الفكره، يعني بفهم ازاي الشوق ممكن يكوي الانسان. وبعدين لما كنت بتخيل المشهد كنت بشوف ان الانسان بقى مطبق زي الورقه كده، وكانت دي حاجه في دماغي ما كنتش فاهماها لحد بقى ما شفت الكليب بتاع مصطفى قمر اغنيه لسه حبايب، لما كانوا عاملينه بالجرافيكس ان هو مطبق عامل زي الورقه، فحسيت ان يا اخيرا انا شفت المشهد ده بعينيا. اكيد مصطفى قمر في الكليب ده الشوق كان كوي، بس هم ما قالوش ده في السياق يعني. فما يعني فاهمين حاجة؟ عايز يكون أطفال بيجي في دماغنا حاجات عبثية، وأنا كبيرة لسه بيجي في دماغي حاجات عبثية. مش هكتب عليكم، بس يعني قصدي الموضوع كان انتنس شوية وانا صغيرة. المهم يعني نخش بقى في الأسماسز ونشوف الناس بتقول إيه. أولاً عندنا باندا بيقول مش سلمى بس، دي سلمى قاسم صباحه رايق، وبمناسبة مواليد 80 بقينا القدماء المصريين. ايه ده في ايه؟ بيقول خلاص هيحنطونا، الجيل اللي بيقف يسقف في الافراح ده عارفاه، اللي قبله بقوا جدود واللي بعديه بقوا اباء، بس برضو التمانينات يعني الفرفشة والروقان. يا بجد بعد كل ده افتكرت ان انت تقول حاجة حلوة؟ انت دمرت جميع الاجيال عامة في الاسماس دي. وين بيقول بقى برضو التمانينات يعني الفرفشة والروقان في نفسنا كده، ممكن بقى الايام ويجز، الف مرة احمد سعد، ومعاك نانسي عجرم، حبيبي حمود ناصر، وغلاوتك عمرو دياب. حاسه في تصعيد للامور قوي في المسج بس صباح الفل كده كده، قول كل اللي في نفسك واطلب كل اللي في نفسك. ولكن ايه بقى اللي هيحصل بعد الاس ام اس دي؟ نلعب اغنيه او اغنيتين ليه، عشان في ناس تانية طالبه اغاني، فعايزين برضو ايه نرضي الجميع. بس صباح الفل يا باندا، منور الدنيا. في كمان رشا جهزت لك الاغنيه طلبتيها. باندا بقى باعت تاني برضو، واضح ان هو شايل كتير قوي. بيقولي وبعدين يوم احتفال 30 سنه ده بيكون مريب، فجاه اوتوماتيك الموبايل بيكون سايلنت وما بتتكلمش كتير، بتقول حاضر وخلاص، والله بمجرد ما تطفي شمعة 30 السوفت وير بينزل لوحده. ربنا يطمنك يا باندا، شكرا جدا ان انت يعني بتديني انترودكشن الواحد داخل على ايه. فتمام يعني طالما السوفت وير بينزل لوحده واحنا مش بنعاني في ده ومش بنعمل مجهود في ده، فتمام هنتأقلم ان شاء الله. في طارق عباس بقى بيقولي طب الله عليك يا سيدي ارتا وفي يا سلمى فرفشينا بقى والنبي. في ايه طارق؟ ليه محسسني ان انا معكننا عليكم بجد؟ ما انا بحاول اهو بفرفشكم، بقى انتوا اللي بتختاروا الاغاني، فانا غير مسؤوله عن اي عكننه بتحصل، انا بلعب اللي بتطلب مني. فعينيا، حاضر يا طارق والله هفرفشك. امي بتقول صباح الفل يا سلمى، عايزه اغنيه سوا سوا بقى سلطان. عينيا جاهزه برضو وهنسمعها بس بعد الاغنيتين الطلب الاول دلوقتي، ومعاك لنانسي عجرم علشان باندا نلعب له حاجه من الاغاني كتير قوي اللي طلبها دي.

طيب عندنا محمد ماضي بيقول محمود قفش ينزلني من العربية ان انا اروح اركب اي مواصلات، بيقول لي انزل بقى اسمع البرنامج بتاعك في اي عربية. في حاجة محمود، شباب استهدوا بالله، انتوا بتخانقوا بقالكم ساعتين، انتوا عارفين كده، عارفين الحلقة بتخلص وانتوا بتتخانقوا من اول الحلقة اللي هي بدأ من الساعة 10، فيعني حاسة خلاص بقى، خلاص اللي حصل حصل، وتخطوا بقى واتبسطوا باليوم يعني، فاهمين، قضوا يومكم يا شباب، عدوا اليوم. رقم اخره 002 بيقول سلامتك يا سلمى، ممكن اغنية هحكي عنك لهاني عادل؟ طبعا ممكن جدا، جهزتها بس يعني في اغنيتين مطلوبين قبلها فنلعبهم الاول. وبعدين في رقم اخره 36 هو اسمه متسجل بطريقه غريبه، الرقم متسجل 904 علامات استفهام، فوات از ذس، يعني ده حد كان بيحاول يسجل اسمه بس سجله غلط، فحاول تسجل الاسم تاني بالطريقه الصحيحه. بيقول صباح الخير عليكي يا سلمى، نهارك هادي وسعيد يا رب، ممكن اغنيه ليلى بتاعت امير عيد بليز نهال نينو، وبهديها لاختي وصاحبتي وحبيبتي ليلى. صباح الفل يا نهال. بصي والله الاغنيه مش موجوده، لو موجوده ما كنتش هبخل عليكي بيها ابدا، بس ممكن تطلبي لها حاجه تانية. انا عارفه ان هي اسمها ليلى فانت عايز تطلبي لها ليلى، بس ليلى مش موجوده. في محمود هيكل بيقول قسم الشكاوي توليت او حلوه لرامي صبري، حاضر عينيا، ممكن نختم باي اغنيه منهم. كان نفسي اعزم عليكم واقول لكم اطلبوا اغاني تاني، ولكن للاسف مفيش وقت، يا دوب نلحق نلعب الأغنية.

طيب خلاص احنا 10 دقايق وهنلم الحلقه، فايه بحاول العب باقي الاغاني للطلبه دلوقتي بقى سلطان سوا سوا، وعندنا هحكي عنك لهاني عادل. الاغنيه نختم بيها رامي صبري حلوه. عايزه بس اتاكد حلوه دي يا محمود، هي كان ليها كل حاجه فيها حلوه، هل هي دي ولا لا؟ عشان بس اتاكد.

0: من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJ.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرب.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضر.

0: مع سلمى قاسم.
1: طيب محمود رزق بعد بيقول انا محمود رزق ومحمد ماضي خلاص روق عليا وجاب لي اكل اللوتس. بجد بجد مش معقول, حاسه ان انا يعني خارجه معاكم النهارده, انا كنت معاكم في المشوار اللي انتوا رايحينه اللي ما لحقتوهوش يعني فاهم. فعامه صباح الفل يا شباب, والحمد لله على سلامتكم ان انتوا بقيتوا تمام وكويسين وتصالحتوا, وربنا يهدي سركم دايما يا رب. بس كده خلصت حلقه النهارده من شيفت الصبح, كنت معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. موضوع من الحد للخميس ده الله اعلم, يعني انا النهارده لسه ايه بنقول يا هادي في البرد, فما اعرفش هيبقى ايه وضعه معانا, هل هنكمل هنسرفايف مع بعض من الحد للخميس الاسبوع ده ولا هقع منكم في النص, هنكتشف بقى ان شاء الله خير يعني. بس كده فهسيبكم دلوقتي تسمعوا رامي صبري كل حاجه فيها حلوه, وحطيت كمان اغنيه الف مره لاحمد سعد عشان برضو كانت مطلوبه, وقلت ايه اختمها فرفشه عشان في ناس اتهمتني النهارده ان انا عكرنت عليكم, ولكن انا بحاول اعوضكم اهو. بعدي على طول هتسمعوا محمد طارق اضاف التمنيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر, وان شاء الله باذن الله نقدم المشيئه كده نتقابل بكره في نفس الميعاد. باي باي. يا رامي صبري رحت فين؟

0: 그때 마음에 와야 돼.
1: Energy begin with same point one. El Mazika la Veta. Energy. دلوقتي في الثمانية مع محمد طارق قضاء.
2: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في التمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها والرياضه كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للاربعاء من الساعه 12 للساعه 1. النهارده معانا كواليس كتير وتفاصيل كتير، وهنتكلم على نتائج امبارح وكاس مصر وكلاسيكو وخناقه وليله. معانا النهارده كلام كتير، ولكن بعد الاغنيه.

بداية من بطل كاس مصر بيراميدز بيفوز امبارح بكاس مصر للمرة الثانية في تاريخه. بيراميدز قدر يفوز على زيب بنتيجة 2-1. ماتش كان قوي من الفرقتين، يعني تحية وتقدير لزيد، هارد لك ليهم، هارد لك لكابتن محمد شوقي، لكل المنظومة بتاعت زيد. ماتش كان قوي جدا، ولكن بيراميدز في النهاية بالخبرات بالكواليتي بكل شيء قدروا يفوزوا بهدفين مقابل هدف. دي البطولة الخامسة في تاريخ بيراميدز، فازوا باتنين كاس. وعلى فكرة الكاس اللي قبل كده كان برضو على حساب زد، وفازوا بطولة أفريقيا، وفازوا بالسوبر الأفريقي، وأيضا فازوا بطولة الثلاث قارات. فإنجاز كبير جدا لبيراميدز. في يوم من الأيام كنا بنقول بيراميدز بس ينقصه إن هو يفوز بإيه؟ ببطولة. دلوقتي بيراميدز بقى معاه 5 بطولات، من ضمنهم 3 بطولات قارية، ودي حاجة إيجابية جدا جدا. ناقصه إيه دلوقتي بيراميدز؟ ناقصه شوية الجماهير، وأتوقع ده هيزيد مع زيادة الوقت، وكلما البطولات تزيد جماهيره هتكون أكتر.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الكلام على بيراميدز وعلى نهائي الكاس، خلينا نروح كده ايه للانديه المصريه ونطمن الناس. امبارح الزمالك بعثته رجعت الى القاهره، وفور وصول البعثه الى القاهره محمد شحاته توجه الى المنيا علشان يعني لغتنا كده المصريه يترمي في حضن اسرته وحضن اهله، يكون معاهم وعايش معاهم الاجواء ويعزيهم ويعزي نفسه. محمد شحاته كان مقدم لقاء رجولي وبطل من ابطال نادي الزمالك رغم المشكله اللي عنده والازمه اللي عنده، وفاه والده، ويعني وللاسف ناس كتير كانت بتزايد وحد يعمل كده. يا جماعه بلاش نقعد نزايد على بعض، الراجل ما كانش هيلحق يرجع، هيرجع ازاي؟ الطياره 4 ساعات، عشان كان يلاقي طياره كان بعد 4 ساعات، فما كانش هيلحق العزاء ولا الدفنه. ففي النهايه ربنا يرحم والده، شحاته على طول توجه الى المنيا. ولكن هنا عندي عتاب على يعني ممثلين نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك، كانش في حد في الدفنة ولا في العزة بتاعت والد شحاتة. ويعني أنا قعدت أسأل واتقص واتكلم، ويا جماعة كان في حد حاضر حد موجود؟ للأسف كل الناس قالت لا ما كانش حد موجود. فده عتاب ليهم، إن ده كان موقف بروتوكوليا حتى لازم يكون في حد ممثل

لسه مكملين مع بعض في الثمانيات، وخليني بقى اوديكوا كده الكواليس مهمه جدا جدا جدا، كواليس كابتن معتمد الجمال ولاعيبه نادي الزمالك بعد المباراه مباشره. اوضه لبس نادي الزمالك كان فيها حاله من الحزن، حاله من الزعل، حاله من الاحباط. كابتن معتمد اتكلم مع اللعيبه ان يا جماعه احنا خسرنا شوط، لسه فاضل الشوط الثاني في القاهره في ملعبنا وسط جمهورنا، ولازم نقاتل عليه. ورفض ان حد من اللعيبه يكون عنده اي احباط واي استسلام، اللي هي دي سيناريوهات الكوره. لازم نجتهد ونتعب، واتكلم مع اللعيبه ان اللي جاي هيبقى صعب جدا، وعندهم ماتش يفكروا فيه. انا ما حدش يفكر في ماتش الدوري، كله يفكر فقط في الماتش بتاع الكونفدراليه الافريقيه. وهنا وجه كلامه لكل اللعيبه، كان ليه كلام مع لاعب بعينه باسمه لوحده، حسام عبد المجيد. ايه اللي قاله لحسام عبد المجيد؟ اتكلم مع حسام عبد المجيد في ايه؟ اقول لكم بعد الوقت.

0: قضى.
1: كابتن معتمد لقى حسام عبد المجيد مش شايل هم الدنيا، ده شايل هموم الدنيا كلها. حسام بعد اللقاء كان لو لعبت الزمالك محبطة 10% هو محبط 110%. حسام حاسس ان هو اللي ضيع 3 نقاط في ماتش الاهلي، هو السبب في ركلة الجزاء اللي خسرت الزمالك قدام اتحاد العاصمة، حاسس ان هو السبب في امور كتير، محبط جدا. كابتن معتمد وجه له الكلام قدام كل اللعيبة وقال له ان انت افضل من افضل المدافعين اللي في الدوري المصري، لازم تعرف كده كويس وتجتهد وتشتغل على الاساس ده. انسى اي حاجه، انسى اي مشكله، وارد الناس تغلط، وارد كلنا نغلط، وكلنا فريق واحد. بدا يدعم الولد ويتكلم معاه ان اللي جاي هيكون افضل، وان هو اللي هيكسب الزمالك في اللقاء القادم. طب فيما يخص بنتايج، هل بنتايج اتوقع عليه عقوبه؟ لا، الناس اللي بتقول اصل الزمالك هيعمل عقوبه على بنتايج عشان الطرد، في لائحة داخلية للفريق هي اللي هتطبق في حالة الطرد أو الإنذار أو الكلام ده، لكن عقوبة على بنتايج الكلام ده عالي تماما من الصحة.

0: جديد على انرجي تيارا شطارة
1: مش فاضي انا لكل ده بطفق لي يا بابا انا بيجري من يروهات ما تكلمنيش مش فرقة

خلينا نروح من النادي الزمالك للنادي الأهلي. ويسترب عنده غضب شديد. ليه يسترب غضب؟ أسباب غضب تورب حاجتين. الأولى إن الأهلي بلغ وكلاءه إن خلاص إحنا عايزين نخلص كل التفاصيل بعد ماتش المصري، مش هنستنى 30/6. بلغ وكيله العربي ووكيله الأجنبي. دخل الراجل يخرج في المؤتمر بعد الماتش اللي فات ويقول كلام خبط في الكل، هو يعني عيش شافه اللي يموت احنا الكل، هو يلا بقى على اعدائي. اتكلم على الصفقات واتكلم على الاداره وعلم اتكلم عن مشاكل، ده ما كانش طبيعه الراجل. هو عارف ان انا خلاص ماشي، فخلاص ابوظ كل حاجه واتكلم على مشاكل واتكلم على عيوب. فده عمل يعني فجوه اكبر بينه وبين اداره النادي الاهلي. طب ايه اللي خلاه يغضب اكتر؟ لما الناس القريبين منه قالوا له ان الاعلام الجماهير بتقول ان اخر ماتشين الاهلي افضل علشان كابتن عادل مصطفى هو اللي بيقود النادي الاهلي وهو اللي بيعمل الشغل الفني، وده اثار غضبه بشكل كبير جدا جدا جدا. هو لسه ما ردش على النادي الاهلي فكره ان العقد يخلص وينهي العقد بكل شيء. الاهلي قال له اديك لحد شهر 5 وثلاث شهور كمان وشكرا على كده، ونفسخ العقد بالتراضي وهعمل لك خروج مشرف من القاهرة من مصر وبتاع. ولكن لسه حتى الآن مفيش رد من يسترب.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

الأهلي عنده ملفات كتير، من أهم ملفات دي حسين الشحات. حسين الشحات بيفكر هكمل مش هكمل، موجود مش موجود. الأهلي متخوف إن حسين يكون خلص مع نادي تاني، هو اتكلم مع نادي تاني وقريب من نادي تاني. حسين نفى الكلام ده تماما، النادي الأهلي قال ما عدتش مع حد وما اتكلمتش مع حد وأنا موجود لحد آخر يوم في عقدي. حسين الأهلي مش عارف يوصل له غير في التدريبات، إن حسين قافل تليفوناته في الفترة الحالية عشان يركز فقط في التدريبات وفي الماتشات. طيب حسين اتكلم مع النادي الأهلي، قال أنا عايز أكمل وعايز أجدد مع النادي الأهلي، ولكن عاوز يكون في تقدير ليا مادي، لو العقد مش ينفع يزيد عن كده فعاوز يكون في تقدير ليا مادي فيما يخص الإعلامي. طيب ده في حسين. ايه تاني عند الأهلي؟ الإعارات اللي خارجة من الأهلي، الأهلي قال ما ترجعوش خلاص، كل واحد يجيب لي عقد. بدأ يسوقهم كريستو، أشرف داري، وكمان جريديشار، وكمان موجود رضا سليم. الأربعة دول الأهلي قال لهم مش ترجعوا تاني على الأهلي، فعاوز عايز عروض ليكم نهائية من الأندية اللي انتوا فيها لو انتوا هتكملوا في الأندية دي. طيب ايه تاني في الأهلي؟ الأهلي عمل شعار يتعدل يترحل، يا التعديل يا الرحيل. الكلام ده لمين؟ لأكتر من لاعب وأهمهم بن رمضان. الأهلي عاوز يعدل بعض العقود للاعبين اللي شايف ان فيها مبالغات، فيتعدل العقود يا إما هيكون في تسويق ليك أو هتعرض وتفضل اخرج من النادي الأهلي.

ما ينفعش اختم من غير ما اتكلم على الكلاسيكو، يعني ريال مدريد وبرشلونه. برشلونه بتفوز بهدفين مقابل لا شيء، وبتتوج بالدوري الاسباني. امبارح لقاء كان يعني صعب على جماهير ريال مدريد. برشلونه عملت كل حاجه وقدرت تفوز وتحتفل بالدوري من ماتش ريال مدريد. اكيد حزن كبير لجمهور ريال مدريد وسعاده واحتفال كبير جدا لجمهور برشلونه. وقت خلص معاكم النهارده، اشوفكم على الف خير في حلقات كتير. سلام.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد على Energy آدم بدونك.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروقان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على الكل بيسمعونا، وربنا ينكد على بينكد على الناس باذن الله ان اجلنا وعاجلا نقولوا امين. 92100 ورقم رسائلنا، و 3835177178 هي رقم تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف، وربنا يجعل كده حلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.
3: قول يا كبير
4: كله بيكسي بوي.

بابا أو ماما مريم خالد شعير اللي بعتلنا الرسالة البطلة الجميلة المهمة، تستنى مننا مكالمة بعد الإعلانات إن شاء الله، عشان لازم الناس كلها تمرك لها إن شاء الله، نحترف فيها في الوقت بإذن الله ربنا يكتر أفرحك إن شاء الله. لأي إنجاز رياضي دراسي أيا كان لأي حد من ولادكم بعتوهلنا على 92 100 وإحنا نحتفل بيهم على الهواء إن شاء الله. إديها

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا, والبداية النهاردة هتبقى مختلفة لأنها نبتدي نحتفل على طول بالبطلة مريم خالد شعير اللي خدت الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة. وبيسمعونا هم جايين في الطريق, ومعنا مهند أخوها. ألو.
2: أيوة
1: مساء الفل, ازيك يا مهند؟ عامل ايه؟
2: ازيك يا صبري؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟
1: اخبارك ايه؟ الف الف الف مبروك.
2: الله يبارك فيك. هي سامعاك ايه, والوالد والوالده كمان معانا في العربيه, احنا بنسمعك واحنا راجعين, فقلنا لازم نفرحها. احنا الصبح برضو بعتنا, وكان ياسمين معانا تقريبا الصبح وشجعتها برضو.
1: مبروك يا مريوم, ده لا ده بجد انجاز جميل جدا جدا, وان شاء الله ان شاء الله تشوفوها من اهم بطلات مصر باذن الله.
2: ليلو قلت يا
1: مبروك يا مريم.
3: يا
1: الف الف مبروك يا حبيبتي, هتفضلي بطلة كده طول عمرك على طول.
2: شكرا
3: شكرا.
1: العفو يا حبيبة قلبي, الف الف الف مبروك, ربنا يا رب يفرحكم بيها ان شاء الله. البطولة كانت في ايه بالظبط؟
3: البطولة كانت في رامي الرمح والجول, انا والدتها.
1: اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا, الف الف مبروك, ربنا يفرحك بيها دايما يا رب.
3: والله احنا سعداء بان انت يعني اتصلت وكلمتنا.
1: ده شرف لينا, ده شرف لينا, وده انجاز رياضي جميل, وربنا ان شاء الله يعني باذن الله باذن الله تكون فخر ليكي دايما باذن الله, والوالدها والاسره كلها ان شاء الله.
3: طبعا طبعا, انت عارف الحالات الخاصه يعني بيبقى هي دي هدفهم, اللعب في العاب الاولمبياد ديت, ويجيبوا ميداليات ويفرحونا دايما يا رب. شرفوا مصر
1: باذن الله, ربنا يعوضك فيها خير باذن الله يا فندم ان شاء الله.
3: الله يسلمك,
1: وباذن الله كده تفخروا بيها دايما, ونفخر بكل اولادنا جميعا باذن الله.
3: شكرا ليك.
1: تسلم مريم. عايز تسمع نمبر 1 ولا عايز تسمع حاجه تانية؟
2: نمبر 1. نمبر 1
1: يبقى نمبر 1 عشان خاطر مين. الف الف مبروك, وان شاء الله كده يبقى يوم سعيد عليكم
2: وعلى كل. على فكره احنا جايين القاهره للبطوله.
1: ايه؟
2: احنا من طنطا وجايين البطولة اللي في القاهرة, يعني جايين نقعد.
1: احنا مسموعين في طنطا كويس, فمش حجة تسمعونا وانتوا في طنطا برضو. ماشي؟
2: كل حتة. لا انا متابعك على طول, معك على
1: طول. ربنا يخليك يا حبيبي, والف الف مبروك, وان شاء الله كده يوم سعيد عليكم. شكرا ليك. شكرا ليكم. العفو يا حبيبتي, الف الف مبروك, مع ألف سلام. ربنا يفرح يا رب الأسر بكل أولادها إن شاء الله, يبقوا فخورين بيها يا رب, وإن شاء الله كده تبقى بداية سعيدة, الحلقة سعيدة على الجميع. نسمع نمبر 1 ونرجع بقى نبتدي موضوع حلقتنا النهاردة.

بمناسبة أغنية نمبر 1 لمحمد رمضان، امبارح كان افتتاح فيلم أسد أو المؤتمر الصحفي للفيلم اللي يعني نزل للأسواق وهنبتدي بقى يبقى مطروح في السينمات. نتمنى للتجربة دي النجاح في الحقيقة، وبشكل شخصي أتمنى للتجربة دي النجاح، لأن يعني تجربة متعوب عليها مختلفة عن الأفلام اللي بيقدمها الفنان محمد رمضان، وشكل مختلف على السينما كمان المصرية. وأعتقد أن الشكل ده لو نجح ولا رواج، محمد رمضان أعتقد هيبتدي يبص للنوع ده من الدراما والأفلام ويروح. فنتمنى له كل خير. احنا محمد رمضان موهبة كبيرة جدا، وده كلام مش مختلف عليه حد. ممكن الناس تختلف على نوع عمل درامي معين او غيره، ولكن هو كموهبة يعني فنية وموهبة درامية كبيرة جدا ونجم كبير. فنتمنى التوفيق ليه والكل طبعا صناع السينما والدراما المصري والعرب، يعني بس المصريين، ان احنا مصريين فلازم نقول المصري الاول. ماشي، النهاردة هنلعب فوازير الأفلام، وفوازير الأفلام النهاردة بمناسبة عجيبة جدا، بمناسبة عيد الأم. طبعا كله هيبتدي يبص في ساعته ويقول المجنون المخبول اللي بيتكلم ده. تعرفين ان انا قاعد في البرازيل وبطلع هوا من البرازيل، ومبارح كان عيد الأم في البرازيل، لان احنا عندنا عيد الأم طبعا تعرفين ان عامله الأستاذ مصطفى أمين وعلي أمين، فالتاريخ مختلف شوية مع بداية الربيع وحاجة كده، انما هنا كان عيد الأم امبارح. فبمناسبة دي وطبعا ذكر الأم في أي وقت ده شرف للجميع، فقلت أعمل النهاردة فوازير الأفلام عن الأم. فكل الأفلام اللي احنا هنتكلم فيها هيبقى اسم الفيلم فيه كلمة أم، تمام، يا إما الفيلم بيتكلم عن الأم، يعني البطلة المحورية فيه الأم. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. الفيلم الأول فيلم قديم جدا جدا جدا، بطولة نجمة كبيرة جدا جدا جدا، كانت راقصة في فترة من الفترات وبعد كده اعتزلت الرقص وبقت ممثلة وفنانة كبيرة جدا، معروفة جدا بأعمالها الخيرية الكبيرة. والفيلم ده كان أسرة، والأسرة دي كانت بتمر بمشاكل كتير ليها علاقة بالأسرة والأولاد والحاجات كده، مش هقول أكتر من كده. لو عرفتوا الإجابة ابعتوا لنا على 92 100، والفيلم كان فيه كلمة أم.

ندي هنتات أكتر بقى. قلنا إن الفيلم فيه كلمة أم وبطولة نجمة كبيرة جدا، الفيلم قديم علشان بس نبقى ستيناتي تمام، وبطولة نجمة كبيرة جدا جدا كانت راقصة في بداية حياتها والفترة طويلة، وبعدين اعتزلت الرقص وكملت في التمثيل، وكانت نجمة كبيرة جدا جدا كل اللي عصروها واللي ما عصروهاش واللي سمعوا عنها بيحبوها قوي، وسيدة صاحبة مواقف مهمة هنتكلم بقى عنها لما نقول اسمها عشان نتكلم براحتنا يعني، وسيدة خير وسيدة عمل مهم وصاحبة مواقف سياسية وست جريئة جدا، حاجة يعني مشرفة قوي قوي قوي. والفيلم زي ما قلنا فيه كلمة أم، ودي أم عندها أسرة وليها زوج طلعان عينه يا عيني في الفيلم عشان يدبر فلوس فرح بنته. عرفنا الفيلم ولا لا؟ الفيلم قديم، اعطونا اسم الفيلم على 92100، واللينك اللي جاي ان شاء الله او الاغنية اللي جاي هنسمع اغنية حظ الاستاذ محسن اللي رقمه 24.

0: المزيكا لعبتها.
1: عدنا إليكم مرة أخرى. عايز سلام على كل بعتونا على 92-100 الأستاذ الليسي الأستاذ أحمد السعدي والأستاذ عمر والأستاذ نادية السرجاني وكمان رقم آخره 65 ورقم آخره 57 ورقم آخره 77 ومعنا الأستاذ إسلام أبو العينين على التليفون. يا إسلام مساء الفل. يا إسلام اقفل الراديو يا إسلام.
2: موجودة.
1: ألو. ايوه اقفل الراديو بقى ووطي عشان تسمعني من التليفون مش من الراديو.
2: ألو.
1: اقفل الراديو بقى. اقفل الراديو يلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اسلام؟
2: أنا سلام يا فندم.
1: كله تمام؟ الله يخليك. قول لنا الاجابة ايه يا اسلام؟
2: الفيلم ام العروسة.
1: ام العروسة. الله ينور عليك يا اسلام. مبروك مبروك. عارف البطلة مين والبطل؟
2: الفنان عماد حمدي والفنانة ضحايا كاريوكي.
1: الله ينور عليك. تمام جدا جدا جدا. انت كان نفسك تسمع اغنية لمصطفى قمر صح؟
2: ايوه يا فندم.
1: يا باشا مصطفى قمر عشان خاطر حضرتك اللينك اللي جاي على طول.
2: ماشي يا فندم.
1: حبيبي نورتني يا اسلام. نورتني حبيبي. شكرا لك. مع السلامة. مع الأسف أنا اختصرت بس مع إسلام علشان هو مشغل الراديو بصوت عالي فهيقعد يسمع من الراديو ونقول وين حيمني ومش هنخلص فإيه فيعني هنشغل. هو عايز يسمع أغنية مصطفى قمر تعالوا نسمعها وإن شاء الله اللينك اللي جاي نتكلم عن النجمة الجميلة تحية كاريوكا أو الحاجة تحية يعني زي ما عرفت في آخر أيامها ويبقى معنا فزورة جديدة من فوزير الأفلام اللي كلها بتتكلم عن الأم.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: قبل ما نتكلم عن الفيلم الجديد عايزين نقول كلمتين عن نجمة كبيرة قديرة وهي بطلة فيلم أم العروسة الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا رحمة الله عليها اللي فرقت عالمنا عن عمر 84 سنة في 20 سبتمبر 1999 وهي نجمة من النجوم الكبار اللي أثروا جدا في السينما والدراما والإنسانية في الحقيقة لأنها كانت من النجوم اللي ليها مواقف إنسانية مهمة وكبيرة جدا وعلى يعني على قد طاقتها يعني كانت النجمة تحية كاريوكا في فترة حياتها الأخيرة اللي هي سنوات كتير يعني كانت بتصر أنها تعمل مش مائدة رحمن ولكن بتعمل إطعام بشكل مستمر بتجيب أكل وتقدم وجبات للناس بشكل مستمر وكانت بتعمل ده بإيديها ولما داق بيها الحال في الفترة الأخيرة بعد خلافات مع زوجها الأخير الفنان فايز حلاوة وكان عندها مشاكل يعني وقضايا وخلافات كتيرة كانت بتعمل وجبات بسيطة جدا جدا وبتقوم بده بنفسها وما تخلتش عن الموضوع ده لحد يعني لما وفاتها المنية وجالها يعني المرض اللي قبل الوفاة على طول. فنانة ليها مواقف سياسية مهمة عملت مسرح سياسي مع برضو زوجها اللي كان بينه وما بينه خلافات اللي هو الفنان فايز حلاوة عملوا مسرح مهم جدا جدا ده غير دورها المهم جدا في اعتصام نقابة المهن التمثيلية في وقت من الأوقات ونقابة السينمائيين لا كان لها مواقف مهمة جدا وكبيرة جدا وهي من أبناء الإسماعيلية وسيدة حقيقي أثرت الفن وقدمت مواقف بجد ودي من الرموز اللي اتقال عليها ست جدع فربنا يرحم الحاجة تحية كاريوكا يا رب اللهم أمين. طيب نقول الفيلم الجديد دلوقتي ولا أغنية ونقول ما أنا تهيألي أغنية ونرجع نقول فزورة الأغنية إن شاء الله فزورة الأفلام نمقصد

نقول بقى الفزورة الجديدة من فوازير الأفلام. وزي ما انتم عارفين ان احنا الأفلام النهاردة كلها عن الأم، يا إما اسم الأم في العنوان بتاع الفيلم، يا إما القصة بتدور حوالين الأم. وفيلم دلوقتي أو فزورة دلوقتي من الأفلام هو فيلم حديث بطولة اتنين من نجوم الكوميديا الجمال جدا جدا جدا، اللي كانوا ثلاثة وبقوا اتنين، ما حصلش حاجة للثالث، ربنا يديله الصحة والعافية، بس هو بقى بيعمل أفلام لوحده يعني في الأغلب. والفيلم يدور قصته بين مؤلف شاب وزعيم عصابة، تحدث يعني بينهم علاقة غريبة بسبب حادث. ما ينفعش أقول أكتر من كده، المفروض نشغل مخنا بقى. والفيلم في كلمة أم، يا ترى إيه؟ اللي مش عارف هقول له فينتات في اللينك اللي جاي على 92.100. مستني كل رسائلكم وكل طلبكم الأغاني وكل إجابتكم على فوازير الأفلام.

0: زي ما قلنا الفيلم فيه كلمة أم وبيدور حول يعني قصة ما بين فنان يعني مؤلف أفلام شاب وزعيم عصابة خطير جدا جدا جدا، ويحدث لزعيم العصابة حادث تجعله يرتبط بهذا الشاب. إزاي بقى؟ هو ده بقى اللي لازم تفكروا فيه، لأن الفيلم ده فيلم جديد وفي كلمة أم وقصته زي ما قلت لكم كده، وبطولة مازو وويسو. مش هقول اكتر من كده بقى، اظن بقى اللي مش عارف يعرف بقى. و 92 مستني كل رسائلكم
1: اعزائي المستمعين. اهلا بكم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: اهلا بكم في الساعه الثانيه من اوليا كبير على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. عايز اسلم الاول على شيماء ورقم اخره 74 ورقم اخره 807 ورقم اخره 62 ورقم اخره 604 ومروان اسامه ورقم اخره 57 ورقم اخره 62 كلهم جاوبوا اجابات صح. ومعنا احمد على التليفون. يا احمد
2: اهلا وسهلا بيك.
1: مساء الفل, اخبارك ايه؟
2: الحمد لله تمام,
1: كله زي الفل, الطريق كويس وكله تمام,
2: كله زي الفل الحمد لله
1: يا رب دايما زي الفل. قول لنا الإجابة إيه بقى؟
2: قلب أمه.
1: قلب أمه, مظبوط مظبوط مظبوط. بطولة طبعا هشام ماجد وشيكو النجمين الجمل,
2: شيكو
1: فنانة كبيرة الله يرحمها ويغفر لها يا رب, اللهم آمين. طيب عايز اسألك سؤال بقى له علاقة بالأم. ايه أكتر موقف تفتكره لوالدتك كانت مخضوضة عليك فيه؟
2: أكتر موقف يعني أنا ما حاولتش إن أنا أخدها قبل كده خالص, يعني هو
1: والله
2: كويس عليا.
1: والله ممتاز, ربنا يبارك لك. يعني ذاته حاجة عظيمة. أكتر موقف كانت خايفة عليك فيه, كان متوترة جدا بسبب حاجة تخصك؟
2: هو الفترة بتاعت طبعا انت عارف أيام الكلية والحاجات دي كلها, كانت الدنيا كلها
1: مشدود
2: الشباب بقى, وقت الشباب والحاجات دي كلها, فكان بخاف معايا من الرحلات الطويلة اللي أنا كنت بطلعها.
1: أوكي.
2: هي كان بتفضل الآن بتفضل الايام كده لغايه ما تطمن عليا, وكان ايامها ما كانش في محمول ولا في اي حاجه من الحاجات دي خالص,
1: لان كان طبعا على ما حضرتك تتفضل عليها وتتصل موال. أيوة. طبعا
2: ايوه بالظبط.
1: هي بتبقى قلقانة دوبل, هي خايفة عليك بدنيا لا يحصل لا قدر الله حاجة, ومش عارفة انت بتعمل ايه برضو في نفس الوقت, فعندها يعني خوفين.
2: بالظبط بالظبط.
1: يعني شعور الام وقلب الام ده فعلا فعلا فعلا لا يمكن حد يبدله باي قلب تاني.
2: ابدا
1: ابدا ابدا ما حصل. طبعا اكيد اكيد, ربنا يا رب يخلي كل الامهات ويرحم الفرقونة يا رب, اللهم امين. شكرا يا احمد ونورتني, ومتشكر جدا على المكالمه الجميله دي. الف الف شكرا. شكرا لك حبيبي, نورتني. مع الف سلامه. الفيلم قلب امه زي ما قلنا ببطوله هشام ماجد وشيكو والفنانه الراحله دلال عبد العزيز, اللي يعني بنتمنى لها الرحمه والمغفره, وبندعي لها كلنا فنانه جميله واسره كلها بتسعدنا, وياما اسعدتنا سواء الزوج الراحل الفنان سمير غانم او اللي ربنا يديهم الصحه رب والعافيه الفنانه دنيا سمير غانم والفنانه ايمي سمير غانم. تعالوا طيب نسمع اغنيه ونرجع لكم تاني مع فزورة جديده من فوازير الافلام.
0: جديد على انرجي, ادم بدونك.

نعود الى فوازير الافلام. الفيلم الجديد اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو فيلم متوسط، له قديم قوي وله جديد قوي، يعني حاجه كده في الالفيناتي منه. ماشي. لنجمه جميله جدا، بطله بقى. نجمه دي بطله كوميديانه بتشيل افلام باسمها، نجمه شباك يعني. تمام. واللي متابعين انرجي هيعرفوا ان هم خدت جايزه في كاس انرجي للدراما اللي فات، واحنا نعرفها من زمان قوي، من ايام كانت بطله اعلانات ومعروفه قوي. والفيلم فيه كلمة أم. ماشي. أقول حاجة تاني ولا اللينك اللي جاي؟ اللينك اللي جاي ندي هنتات أكتر على 92100. مستني كل رسائلكم، وإن شاء الله كده تعرفوها بإذن الله. في كلمة أم.

0: الجهه الثانيه اعتقد انتم مش مختلفين عليها. نجمه شباك حديثه موجوده بتعمل اعمال لغايه دلوقتي, واحنا نعرفها من وهي صغيره جدا لما كانت بتطلع في الاعلانات, وكانت اعلاناتها من الاعلانات اللي كلنا عارفينها بقى اللي حضروها اللي ما حضروهاش, لان ايام ما النجمه دي كانت بتعمل اعلانات كانت الفقره الاعلانيه دي الناس بتستناها زي البرامج كده, مش دلوقتي بقى الاعلانات تيجي فكل ينفخ وكل يقوم وحاجات بالشكل ده. تمام. والفيلم في كلمه ام, ولكن كلمه الام المدلعه يعني مش تمام يعني مش ماما, لا ما اتقلب بشكل تاني. والفيلم برضو الاسم ده نافي عن الام صفه مهمه فيها, ما انا لو قلت زياده عن كده يعني كل بقى ناقص اقول اسم الفيلم, فنركز بقى شويه خصوصا ان في ناس جاوبتها صح فيبقى الموضوع معروف ماشي, فنركز وان شاء الله ربنا يوفقكم اللي جاي كده الاقي ناس بعتلنا اجابات صح ماشي بعد الاعلانات ان شاء الله, هيبقى معنا حد من اللي بعت الاجابات صح عشان يجاوب ويقول لنا اسم الفيلم ايه.
1: جديد على انرجي بسيوني زيد خالد واحمد ضياء, خدي هنا

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عدنا إليكم مرة أخرى نسلم الأول نسلم ما فيش حاجة رقم آخر 52 مساء الفل وسلمى مساء الفل عليك يا سلمى ووليد قاسم كمان ورقم آخره 100 وأحمد السعدي و 604 أنا كائن الباندا يا سلام أنا مرضتش أنا شايف مكتوب باندا بس يعني محبتش ها ماشي كائن الباندا أهلا وسهلا رقم آخره 46 مساء الفل شيماء مساء الفل رقم آخره 74 مساء الفل طيب إذن ومين تاني أنا متهيألي ولا قلناهم قلناهم أه معنا دلوقتي آية معتز على التليفون يا آية
1: ألو
0: ألو مساء الفل أخبارك إيه؟
1: نور ازيك صبري عامل إيه؟
0: الحمد لله عارفة تتكلمي دلوقتي ركنتي والدنيا ظريفة ولا إيه؟
1: تمام
0: طيب الحمد لله قولي لنا بقى الإجابة الأول
1: فيلم الأنسة مومي بتاع ياسمين عبد العزيز
0: يا ولد يا ولد مظبوط مظبوط مظبوط إيه أكتر موقف اتعامل معاكي من مامتك ما تقدريش تنسيه؟
1: من مامتي؟
0: آه
1: لا والله كلها حاجات طبيعية أنا ممكن أقولك أنا موقف عملته مع ابني
0: أوكي إنما مع مامتك مفيش حاجة فاكراها؟
1: لا كانت أم طبيعية جدا يعني
0: أم عادية يعني الصبح بتفطروا بترجعوا الغداء تناموا الحياة ماشية عادي مفيش مرة اتخضت عليكي مفيش مرة مش عارف حصل حاجة فعملتوا حاجة معينة مع بعض حاجات من دي؟
1: لا لا حاجات طبيعية لو بنخرج مع بعض ونعمل أكل مع بعض نذاكر نزعق كده بس تمام يعني الحاجات كلها بتاعت الأمهات الطبيعية
0: طيب قولي لي موقف أنت مع ابنك بقى
1: هو أنا ابني دلوقتي عنده 17 سنة فالكلام ده كان هو صغير شوية نسيته في مول من المولات
0: يا نهار اسود يا ريت هتقولي كنت قلت
1: هتقولي نسيته ازاي احنا كنا اشترينا تلفزيون وحطيناه على الكنبة اللي ورا وهو كان صغير عنده مثلا 8-9 سنين بس جسمه قليل فاول ما حطينا
0: التلفزيون قدام وراه دخلته يعني ابنك دخلته في العربية ورا التلفزيون
1: هو دخل يعني دخل نام ورا التلفزيون
0: ماشي
1: وانا شفته وقفلت الباب
0: حلو
1: بس وبعد كده طلعت بقى اركب العربيه قدام وجوزي ركب جنبي ووصلنا بنفتح الباب ما لقيناهوش
0: الله
1: والفكره ان انا محفظه رقم تليفوني وفي تليفون غريب فعلا جالي بس قعدت اقول الو الو الو ما حدش رد فقفل فطبعا أوكي. لما فتحنا الباب وما لقيناهوش انا جالي بقى حاله انهيار ورجعنا تاني فالحمد لله لقيته ولقيت ان هو واقف مع السكيورتي يعني هو اللي كان بيحاول يتصل بيا فعلا فبقوله يعني انت اخر مره شفتك كنت ورا التلفزيون ايه اللي حصل قال لي لا ما انا فتحت الباب ونزلت عشان اودي العربيه اللي انتوا كنتوا شايلين فيها
0: يا ولد علي يا سلام على الاورجانيزيشن الله
1: احنا فاكرينه نام احنا فاكرينه نام ورا التلفزيون وعاملين ننده عليه ما بيردش فقلنا ده نام عادي
0: اوكي
1: ده كان موقف بالنسبه لي غريب وهو لحد دلوقتي اصلا ما نسيهوش يعني لو انت نسيتوني ازاي
0: انا مش متخيل الرياكشن بتاعه اللي لغاية دلوقتي هو اكيد فاكره وفاكر احساسه لما رجع لقى العربية بشت
1: بالظبط
0: ده حاجة في حد ذاتها مزعجة جدا طب يعني مش عارف اغلط مين ولا بس الحمد لله انه رجع وكبر وربنا يخليه لك يا رب اللهم امين
1: الله يخليك
0: شكرا يا آية على المكالمة دي شكرا لك مع السلامة مع الف سلامة فيلم الأنسة مامي بطولة ياسمين عبد العزيز وحسن الرداد والنجم الكبير رحمة الله عليه الفنان غسان مطر تعالوا بقى نسمع أغنية ونعود إليكم مع فزورة جديدة من فوازير الأفلام

حياك الطلبة أغنية ما جابش سيرتي ما قالش حاجة الأنغام حبيبي، نحاول نشغلها إن شاء الله بإذن الله خلال البلاي ليست بتاعنا. فيلم الجديد اللي هنتكلم عنه من الأفلام النهاردة اللي كلها بتتكلم عن الأم أو فيها اسم أم، برضو في اسم أم، وهو فيلم اتعمل في أول الألفينات وبطولة نجمة مشهورة جدا في مصر بنجمة التلقائية والطبيعية والأداء السلس والأداء البسيط، وغيبة عننا بقالها فترة وطلعت في إعلام في رمضان، فالناس كلها كانت يعني مشتاقة جدا جدا جدا ليها وانبسطت جدا بالإعلان ده. والفيلم فيه كلمة ماما، لو ماما بتنادي وانا قاعد جنبك هقولك ايه على 92 100 بعتولنا الإجابة.

تسمع الحب جانل تولت عينينا الاثنين نشغل لك الحب جانل تولت يا أستاذ يحيى، أنت تؤمر وتنور معنا بإذن واحد أحد. الفيلم تاني لنجمة كبيرة زي ما قلت لكم، أعتقد أن أنتوا عرفتوا النجمة، نجمة البساطة والأداء السلس البسيط اللي كانت غايبة عننا وطلعت في إعلان في رمضان اللي فات والناس كلها بسط جدا بوجودها فيه. الفيلم وبطولتها، والفيلم في بداية الألفينات، وفي كلمة ماما وديتكم هنت عن الفيلم. لو أنا قاعد جنبك وماما ندهت عليك هقول لك إيه؟ هو ده اسم الفيلم. على 92 مية مستني كل رسائلكم، واللينك جاي يبقى معنا حد يجاوب ان شاء الله.

0: عدنا إليكم وتعالوا نجاوب سريعا كده قبل الإعلانات يا أستاذ باندا. ألو
1: ألو
0: مساء الفل، عامل إيه؟
1: تمام الحمد لله. إيه الأخبار يا سعودي؟
0: كله زي الفل،
1: كله تمام،
0: طريقك تمام وكله تمام،
1: كله زي الفل، لسه في الشغل
0: الحمد لله. قول لنا بقى الإجابة إيه؟
1: كلم ماما طبعا يا سعودي.
0: كلم ماما، الله ينور عليك. ايه اكتر موقف حصل لك ماما قلقت عليك فيه؟
1: موقف كتير، انا تقريبا كنت مصدر قلق للبيت كله اصلا.
0: اكتر حاجه بقى يعني الحاجه اللي كانت خطر جدا.
1: اكتر حاجه كنت وانا صغير كده كان بتقومني عشان العب مع اصحابي، فعصبت عليها، قمت من النوم في ابتدائي فجاه لقيت ضربت ضرفه ازاز في بايت فقط، يعني نسيت كل ازاي والخناقه، بس بصيت لي كده روح المستشفى بسرعة. ده أكتر موقف بقى اللي كلها اتفتحت من الإيدين.
0: وانت قايم متعصب عليها.
1: أنا مش عايز أنام.
0: شفت بقى، شايف الأم
1: أنا عايز أنام.
0: طيب ومقومك تلعب، يعني مش مقومك تشيل حديد ولا مقومك تجيب لها حاجة، ده مقومك تلعب يا راجل.
1: الله ربنا يرحم الجميع
0: يا رب. اللهم امين، ربنا يرحم موتانا جميعا ويرحم كل أم ويخلي كل أم على قيد الحياة. شاكرين جدا جدا يا أستاذ باندا، نورتنا حبيبي، شكرا مع الف سلام. مساء الفل على يوسف ويحيى، مساء الفل عليك يا يحيى، ومساء الفل عليك يا رقم اخره 708. تعالوا نسمع اغنيه ونعود اليكم بعد الاعلانات.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: ايوه سبا

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي دلوقتي. عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عام.

0: يو.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولاباس يا جماعه الخير.
0: حلقه جديده ولذيذه من عيشها بانرجي معاكم ومنورين ودانكم والمنصور
1: ومن عامر وقال ومن فيك اورا
0: والفكره لا تموت.
1: امينه كان بيتكلم كده
0: مين؟
1: حد سيد زيان تقريبا او سيد سمير زيان. غانم صح.
0: بقول لك انا افتقدتك جدا امبارح والله
1: فعلا والمستمعين كمان مصر كلها.
0: لا مش قوي كده هو خلاص هي كانت كده مجامله
1: بجد
0: وخلاص
1: الله يسامحك يا
0: الجو حر والموجه الحاره هتشتد يوم السبت خلي بالكوا الحراره هتتكلم في نص الاربعينات وكده
1: انا عربيتي وقفت اصلا
0: بجد
1: والله جيت بان درايف
0: في حاجه
1: والله عربيتي وقفت من الحر.
0: طب
1: اعمل ايه
0: هو ما انت بكره الذروه
1: ايه
0: بكره الذروه
1: بكره الذروه
0: بقى تانية.
1: يعني النهارده مش ذروه
0: لا بكره العظمى في القاهره 34 والصغرى 21 واسكندريه 30 عندك بقى من يوم السبت الجاي في موجه حراره موجه شديده الحراره كنت قايله الخبر ده امبارح احنا هنتكلم في بقى في ال 45 و 46 و 47 وكده من اول يوم السبت الجاي يعني فلا السبت الجاي نخلي بالنا بقى
1: تكييفات بقى
0: او يعني اللي ما عندوش حاجه يقعد في البيت بجد
1: لا مش للدرجات دي على فكره يا منى هو الشمس مش عدوك
0: الحر
1: لا
0: الحر ومفيش بحر
1: ما هقول لك
0: انت عارف انا الكلام ده لو انا في الساحل على قلبي زي العسل
1: فاكره لما دخلنا في نقاش هل الناس البارده بتحس بالحر
0: فاكره النقاش ده فاكره
1: بس اقول لك حاجه عادي يعني الشمس خليها ما تبقاش عدوه ليكي بمعنى دلوقتي الدنيا حر وانت نازله عندك شغل هتعملي ايه
0: هنعمل ايه
1: هتحاول حاجه حاولي انك تشربي ميه علشان جسمك ما يكونش ايه جاله جفاف انت فاهمه هتبتدي تحطي سان سكرين قبل ما تنزلي هتلبسي اللي هي الطاقيه الشابو دي
0: عارفاها
1: اللي هي الخوص
0: ايوه اللي هي زي ما اعرفش اسوق بيها دي
1: زي الساتلايت كده وتنزلي مثلا شبك من عليها عشان تشوفي منها وتحمي نفسك تلبسي
0: ما انا ما احمي نفسي اقعد في البيت بدل الهبل ده كله اقعد في البيت بجد
1: ممكن تعملي كده ممكن
0: شابو وانزل انا مش صفيه العمري فهوني جاردن سيتي فاهم قصدي
1: حتى كمان المرجع اللي المثال بتاعك تبان ان واحد انك انت واحده كبيره في السن
0: لا هو اصلا ما فيش مرجع ما هو الستايل ده هو ده كان اخر حاجه يعني ده كان اخر حاجه للستايل ده
1: طب يا جماعه دلوقتي هنروح نسمع أغنية ونرجع تاني عندي فكرة هايلة للبلاي ليست
0: ماشي
1: أوكي
0: موافقة
1: بس مش هحرق بعدين

0: بص بقى، يوسف بيقول ممكن فارس سكر. ممكن فارس سكر كانت لسه هنا والله، تصدق انا كنت لسه شايفاها وانا كنت اروح بقى لبنادي ولا بعشادي.
1: لبنادي ولا بعشادي للادي انا اخترت.
0: طب بقول لك ايه، انت دلوقتي كنت بتحكي لي على حاجه معينه ومن الاغنيه عرفنا الحقبه الزمنيه والسن. ماشي، فايه كل واحد هيقول، انا مش عايز اقول برضو سنك يعني دمها تقيل قوي، بس كل واحد هيقول.
1: لا يا جماعه هقول لكم حاجه، يعني مثلا دلوقتي هتقول لنا ب مثلا تقول لنا مثلا عايز اغنيه لاعراض مثلا وجع الظهر وخشونه الركب، فهنحط لك اغنيه مثلا تناسب حد من مواليد مثلا سبعينات تمانينات،
0: هنحط له دي مثلا.
1: مثلا دي
0: بجد حاجات كده بتقول عرض معين، بنحط لك اغنيه مناسبه ليها.
1: ولو انت صغير في السن اخترع لنا عرض مثلا، او قول مثلا عايز حاجه ل انا لسه مسنن مثلا، فنلعب لك اغنيه. فمش هنلعب الاغاني غير بعرض من الاعراض. ماشي
0: اوكي، موافقه.
1: 92 100 رقم الاس ام اس.

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أخبارك إيه يا منا؟
2: بفتح إنستغرام يا أخويا زي أي حد كده، ألاقي البروفيسور طالع لي.
1: بروفيسور مين؟
2: ليه بقى كاسا دي بابيل ماني هايست؟
1: مين يا أختي؟
2: ماني على فكرة ما تمثلش.
1: إيه؟
2: مسلسل ماني هايست
1: كاسا دي بابيل.
2: نتفليكس قالوا أو نزلوا زي تيزر كده لموسم جديد لواحد من أشهر المسلسلات والمحببة إلى قلبي البروفيسور، لقيته طالع لنا كده.
1: إيه مش هو كان خلص؟
2: هو مفروض كان خلص يعني المفروض بس واضح إنه في سيزن جديد، بس هو أنا أصلا آخر سيزن ما عجبنيش.
1: أوكي
2: ما كانش حلو خالص، يعني أول اتنين سيزنز كانوا لزاز أوي، ابتدينا بقى مبوخ. هل بقى ده هيبقى سيزن جديد ولا هيعملوا زي سبين اوف كده البروفيسور هيبقى ليه مسلسل لوحده
1: زي ما عملوا برلين يعني؟
2: ما حدش فاهم يعني، هنعرف الموضوع ده يعني.
1: ما على فكره هو كل الحاجات اللي هي ما بقاش في افكار جديده، فعم عايزين يرجعوا حاجات لسه خلصانه من شويه يرجعوها زي التفاح الحرام، يصوروا سيزن جديد
2: بس
1: من غير اندر ولا يلدز،
2: يعني
1: هم مش هيعملوا حاجه يعني، اكتفوا فيعملوا سيزن جديد من غيرهم. معرفش ازاي
2: يعني، ايه هيطلعوا شخصيات جديده يعني؟
1: غالبا، وحتى يعني يلدز 100% مش موجوده، بس اندر ممكن تكون موجوده.
2: ما هو يلدز اصلا مخلفه، اصلا متابعاها على انستغرام عامله لها فولو. مخلفه دلوقتي،
1: بس هما الاثنين بيعملوا فيلم مع بعض
2: مثلا سنتين ولا حاجه، فتلاقيها مشغوله في الامومه.
1: لا سوري، بيعملوا مسلسل مع بعض هما الاثنين.
2: طيب نسيب بقى العالم الاول ونرجع للعالم الطبيعي.
1: ايه العالم الطبيعي بيقول ايه بقى؟
2: تقدر دلوقتي في خدمة كعب العمل تقدر تطلعها الكترونيا من على منصة مصر الرقمية، عشان دلوقتي لما حد كان بيروح يجيب كعب عمل كان بيروح.
1: ممكن اقول حاجة
2: كده؟ ايه؟
1: يعني انا عارف ان انا مذيع و
2: انت متعرفش يعني ايه كعب عمل؟
1: يعني ايه كعب عمل؟
2: انت ما شغال هنا ازاي؟ ما انت اكيد جبت لهم كعب عمل علشان تشتغل.
1: ايوه بس يعني قالوا لي هات كعب عمل، بس انا رحت قلت لهم ممكن كعب عمل بس.
2: طيب
1: يعني ايه كعب عمل؟
2: ده حاجة من الأوراق اللي بتبقى مطلوبة لما بتروح الشغل، بتروح شغل جديد أو بتنقل شغلك أو كده، بتجيب كعب عمل بتبقى فيها بياناتك وكده يعني.
1: أنا أعرف كعب داير مثلا أو
2: لا مش هنقفي. لا
1: والله العظيم
2: يعني بص مش
1: طب يعني إيه كعب؟ ليه اسمه كعب؟
2: طيب الناس ثانية أجيالك
1: تعالي،
2: وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات قالت إن دلوقتي تقدر تطلع كعب العمل أونلاين من لو دخلت منصة مصر الرقمية، وانه الخدمه الجديده دي انت مش محتاج خالص تروح لاي مكتب عمل. انت الاول كنت بتروح مكتب العمل تطلع كعب العمل. دلوقتي مش هتحتاج تعمل كده، هطلعها اونلاين ومجانيه.
1: اوف هيك ماشي.
2: فده بصراحه انا عجبني جدا جدا الخطوه دي، وعجبني خطوات ميكانت وانه يعني نعمل كل حاجه ديجيتال يعني.
1: طبعا
2: كل
1: حاجه
2: تبقى رقميه يعني،
1: خلاص تقريبا قربنا يعني هنوصل ان شاء الله ل 100% كل حاجه رقميه.
2: بالظبط. فده من
1: يعني يبقى كعب عمل.
2: يلا
1: يا منى انجزي والله.
2: ورقه يا وائل بتجيبها من مكتب العمل بتثبت
1: بيانات، اديك حتى نفسك مش عارفه
2: بتثبت بيانات يعني في حاجات ما انا ما اعرفش بيبقى فيها ايه بالظبط.
1: خلاص يبقى اللي يعرف بيقول عدس بقى، ما انت مش عارفه.
2: لا انا عارفه.
1: لا
2: انا عارفه كعب العمل.
1: ما تعرفش كعب العمل؟ ما اعرفش. طب ما تقولي
2: والله
1: جت حاجه بتجيب بيها بيانات وبتجيب ما تقولي ايه كعب العمل.
2: هطلعه
1: لا من غير ما تطلعي.
2: هطلعه لك بالظبط
1: عشان انت مدعيه، انت
2: مستند رسمي.
1: دلوقتي انت بتقري.
2: ما انا بقرا.
1: طب خلاص يبقى ما تلومينيش ان انا مش عارف يعني ايه كعب عمل.
2: على فكره هو بس انا عارفاه بجد عارفاه والله. حد عايز علي لوكا وينكي ده يوسف؟
1: لا احنا بنطلب على حسب العرض يعني. في مثلا حد بيقول انا بقيت بنسى كتير مواليد 86، ذكرياتي بقت ميح، فعشان كده هنلعب الاغنية اللي تليق على العرض بتاعك. صبري عليك طال رجاء بالمليح. 92 100 رقم الاسمس، اكتب لنا علشان نكتب لك روشتة اغنية بالعرض بتاعك.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية ماي ديا. ماي ديا رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.
6: تابعونا على فيسبوك،
7: انستغرام، واكس،
8: يوتيوب، وتيك توك
9: @NRJEgypt.
10: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
11: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بقول لك في تقرير ودراسات حديثه قلت اقول لك عليها
1: عشان عجبتني. كويس انها حديثه.
0: قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الستات اللي بين 35 و54 سنه دول من اكثر الفئات تعرضا للتوتر في حياتنا.
1: احنا اكثر ايه؟
0: مش احنا الستات اللي بين 35 و54 هم اكثر الفئات اللي بتتعرض لمستويات مرتفعة من التوتر والضغط النفسي في الوقت بتاعنا ده.
1: ليه بقى؟
0: بص بقى، هم طلعوا مصطلح كده اسمه الجيل الساندويتش او الجيل المضغوط. هو وصف بيطلق على الاشخاص اللي هم لقوا نفسهم فجأة بين التزامات متزامنة، زي عندهم عيال بيرعوهم وبيربوهم، بيديروا شؤون البيت، التزامات مهنية، الشغل، وبياخدوا بالهم كمان من باباهم ومامتهم لان هما كبروا في السن. فانت هنا اللي هو الساندويتش ده ان انت مضغوط ما بين
1: مضغوط ما بين انك انت ترعى اهلك وترعى بيتك وولادك، وفي نفس الوقت حاجة تالتة كمان انك انت ما عشتيش حياتك برضو.
0: فقال لك ان الادوار دي بتعمل زي ضغط نفسي وجسدي مستمر.
1: يس.
0: وبيبقى صعب جدا التايم مانجمنت فيها. فقال لك ان الفئة دي محتاجة لسابورت او دعم من الناس ومرونة في بيئات العمل علشان نقلل مستويات الضغط وتحقيق توازن افضل في اللي هو ورك لايف بالانس.
1: للسيدات بقى بس الرجالة لا، مش مضغوطين، هم قاعدين كده مش مضغوطين، يعني ستات بس من سن 34 قلتي لي 55 صح؟ 54 والرجاله
0: من 35 ل 54.
1: اوكي، والرجاله من 35 ل 55 ايه موقفهم ولا الدراسه ما اهتمتش انها تسال الرجاله حاسه بايه؟
0: بص بص بص، انا يعني مش عارفه انت ليه بتقارن، يعني انا بتكلم على دراسه عن الستات، دخلت الرجاله في الموضوع
1: ليه؟ علشان دي مش اول دراسه تجيبيها تروحي مطلعه الكمانجه والربابه. والله بتكلم بجد، انا ملاحظ باترن نمط عندك انت وعند الباحثين. يعني الباحثين برضو ما خرجوش من دائره الاتهام.
0: مين اللي بيعمل الكونتنت؟ نانيس نساء.
1: انا بعتب على الباحثين، بيبحثوا ليه عن الانثى بس؟ ماله الذكر؟ ماله يعني ما جناش ليه على باله؟ انت فاهمه؟ يعني مثلا اوزاكا اللي عامل
0: الدراسه
1: ستات من 35 ل 55 54 نظريه الساندويتش ان هم مضغوطين حبايب قلبي علشان بيرعوا اولاد وفي نفس الوقت بيرعوا اهاليهم، وعند الرجاله بنعمل ايه بقى
0: وفي نفس الوقت بيعملوا حاجات في البيت؟
1: بنركب الافعوانيه في ديزني لاند.
0: طيب انا ما بحبش حته الستات والرجاله وان بقى
1: اسمها افعوانيه،
0: معرفش ده اسمها ايه،
1: رولر كوستر افعوانية،
0: ما علينا مش ده الاشو. ما بحبش فكرة احنا الستات الاندبندنت المتبادية، لا ما بحبش النغمة
1: دي.
0: ولكن خلينا نحط الحاجات في سياقها.
1: ايه بقى؟
0: الراجل ممكن يكون مضغوط في ايه او مش ممكن، هو مضغوط في ايه؟ في حروب اللي في الشغل والحاجات اللي بيواجهها كل يوم والحياة عامة والضغط المادي والى اخره، صح؟ حلو، تعالى بقى نشوف ضغوط الستات. وعيني ما بحبش المقارنات دي بس انا هروح معك في نفس الحتة. المشكلة هنا انه اساس تحمل مسؤولية البيت والاطفال، مع ان ما بقولش ده صح ولا غلط وكده، بس هو ده الواقع يعني. الستات اللي بتشيلوا اكتر، انت ما بتقفش كل يوم تطبخ، انت بتودي تمرين يوم في الاسبوع بس ما بتوديش من الدرس ده للتمرين ده لتروح توضب الليفينج،
1: تعمل كل واحد عليه ضغط معين،
0: تغير للعيال، تعمل الجدول المدرسه، تحضر لانش بوكس، بعد كده تصحى الساعه 6 الصبح تنزل العيال المدرسه وتفطرهم، كده تطلع على شغلك، بعد كده بتطلع من شغلك تشوف مامتك وباباك فتروح لهم.
1: ليه هو الراجل ما بيروحش يشوف مامته وباباه؟ بالعكس ده هو ساعات بيشيل مادين البيتين،
0: بيشيل. ما انا قلت لك الضغط بيبقى مادي
1: على الاثنين، لا مش مادي اكتر.
0: المشكلة يا وائل ان دلوقتي يبقى لنا مثلا فترة كبيرة كده جدا بنتكلم في عقود من الزمن الاخيرة، العقود الاخيرة.
1: yes.
0: sure. انه التحمل والضغط المادي موجود على الفردين، مش على ما بيقعش على الراجل بس. بيقع على الراجل وعلى الست،
1: وبقى لنا فترة في حملات تنويرية انه الراجل برضو الضغط جوه البيت بيبقى مع الراجل كمان، انه بيبقى هلفل مع مراته على اخره،
0: بيبقى
1: ولا احنا هناخد بس جزء من الكيكة ونسيب الكيكة.
0: بيبقى حقيقي، بس في الاخر المسؤولية بتاع المنزلية اكتر والعيال اكتر. مين سيبك من هم الاثنين عليهم المسؤولية والاثنين بيربوا، عشان نبقى منطقيين, والاثنين بيوصلوا بيجيبوا الحاجات دي. بس في زي ما بنقول كده شغل ايه ما مش عارفه اسمه ايه, اللي هو الـ الحاجات البسيطه السخيفه اللي بتستلزم مجهود بدني معين, دي الستات بتعملها
1: والرجاله بيعملوا برضو. اصل اقول لك حاجه, ربنا خلق,
0: انا مش عارف احنا ليه دخلنا في الحته دي, انا كنت بقول اصلا على حاجه,
1: انا بقول انه الدراسه ديت معموله للستات. طب والرجاله من 35 ل 55 قمت انت نهارتي بقى,
0: انا ما نهارتش
1: ازاي وازاي والي,
0: انا مش قادره نهار, انا جعانه
1: يعني, فاهمه قصدي على طول. انا على فكره, على فكره انا شخص فيري بروجريسيف, يعني مانيش شخص رجعي او شخص, فاهمه, بالعكس
0: انت متقدم
1: يعني لدرجه انه ايه
0: متقدم,
1: متقدم جدا يعني, فاهمه. بس انا بقول انه تعالوا ان احنا يعني مثلا دراسه زي دي, انت ما قلتيش حاجه غلط, بس انا حاسس انه اللي عملها وراه حاجه. على طول عندي اجنده
0: تجاهي, مش تجاهي,
1: لا مش تجاهي, لا والله. تعالي بصي اقول لك حاجه, اتفرجي مثلا على فيلم على نتفليكس, ولو شفتي مثلا فكره غريبه تقولي هو اللي ورا الفيلم ده عملها ليه ومين اللي عمل الفيلم ده, بيبقى عندك على طول مخك مشغول بمش الفيلم نفسه, بمين اللي عمل, فاهمه قصدي. فلازم ابقى على طول اوير بالحواليا وكل المعلومات والداتا والبيانات اللي جايه لي, وابتدي ان انا ما اخدهاش كده من المسلمات, لازم افكر ولازم اقول لا او لازم اقول والله انا عارف ان هو خبر كان بيتقال عادي جدا على الراديو وانا عملت منه قصه. هو صحيح ما كنت قلتي الخبر وخلاص ولعبنا اغنيه.

0: لوسي بتقول فين مود امبارح؟ انا مش فاكره بقى، احنا انا بطلع هوا كل يوم، مود امبارح ده اللي هو كان ايه؟ فكريني. اه الشرقي، قصدك الشرقي ولا قصدك؟ عشان عملنا كذا مود امبارح فقولي لي كده.
1: ولعتي الدنيا امبارح من غيري ولا ايه؟
0: لا ما اقولكش. طيب بقولك ايه، بما ان احنا دخلنا في مود قشر البندق والريتروهات اللذيذه، تعالى بقى فجأك باغنيتين كده باك تو باك.
1: اوف.
0: حاجه تسعيناتي موت،
1: ووراها انريكي.
0: اه بايلاموس. بايلاموس مش هغني خلاص.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية ماي ديا. ماي ديا رقم واحد في الاجهزة المنزلية الذكية.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: 101.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها عيش هذا انرجي. راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور. البرنامج برعايه ماي ديا. ماي ديا رقم واحد في الاجهزه المنزليه الذكيه.
1: امبارح اصلا مولعه الدنيا شرقي امبارح. عيب عليك.
2: عشان كده. ماشي.
1: طيب عايزين تروحوا بقى لانهي مود مزيكا كده. قولوا لنا على 92.100 ولسه في كم اخبار ومحتوى انت مش متخيل.
2: انا عايز اسمع اغنيه لعمرو دياب.
1: طيب الكلام ليك انت. انت
2: ماشي. قشطه.
1: بقول لك ايه، هو انا لو سالتك على تعريف الوحده بالنسبه لك يبقى ايه
2: الوحده؟
1: قولي بعد الاغنيه.
2: ماشي.

0: ايه تعريف الوحدة بالنسبة لك؟
1: يا من
0: لا مش للدرجة
1: لا يعني. طب خلاص سوري
0: مش ايه وكده عشان في بس راس الساعة يعني.
1: تعريف الوحدة انك انت لما تكون قاعد لوحدك فيها ليها تعريفين بالنسبة لي. وحدة جسمانية يعني مش حواليك ناس او قاعد لوحدك في الأوضة بسافر لوحدك، ويا اما وحدة نفسية او عاطفية بانه حواليك ناس كتير بس انت حاسس انه محدش فهمك فحاسس بوحدة.
0: هي دي بقى الجملة دي بقت ترندنج جدا على السوشيال ميديا على اكس وعلى تيك توك وعلى كده. هي مقولة كانت بتاعة كارل يونغ ماشي. قالك ان الوحدة مش غياب الناس حوالينا، هي عدم القدرة على التعبير باللي جوانا ماشي. وبعد كده ايكونوميك تايمز اخدوها وعملوا بيها بقى فيتشر كده حلو كده مقالة وكده، وقالك ان الشعور بالوحدة مش مرتبط خالص بالعزلة الجسدية او غياب الناس، هي انك تحسها جوه التجمعات والعلاقات الاجتماعية لما تحس انك مش قادر تعبر عن افكارك او مشاعرك الحقيقية او غير مسموح ليك بالشكل الكافي انك تعبر عن اللي جواك وسط الناس اللي انت وسطهم.
1: انا بقى لي انا مسميها اسم انا في قاموسي وبجد فعلا وانت بتتكلمي كده عمال اقول يا على افكاري، لازم بجد الف كتاب.
0: بس لا مش للدرجة يا ويلي
1: والله العظيم لا للدرجة دي يا مني انا عمري ما
0: مش للدرجة تألف كتاب يعني
1: ده ليه ما ألفش كتاب ليه وانا ناقصني اعرف اكتب بس عندي الافكار. انت عارفه انا بسميها ايه؟ بسميها غربه مش وحده.
0: ايوه صح.
1: غربه يعني ايه؟ عارفه انت لما تسافري في حته بعيده اوكي وتروحي تقابلي ثقافات مختلفه وتقابلي ناس مختلفه بس انت متغربه
0: صح.
1: بس حواليكي ناس بتاخدك تزوري مش عارف مين، في اللي بيساعدك، في ولاد بلد هناك ولا اخره، بس انت متغربه. بحس انه الاوحش من الوحده الغربه، انك تكوني قاعده في وسط ناس مش عارفه تحكي لهم وتقولي لهم ايه كل اللي في مشاعرك ولا اخره، لدرجه انك تحسي بنفس احساس الكالتشر انك انت مختلف عن الكالتشر دي
0: صح.
1: فتحس ان انت انا قاعده في وسط اهلي وناسي واصحابي بس متغربه وجدانيا، متغربه عاطفيا، حاسه بغربه شديده مع انه بضحك وقاعدة بسوشالايز وبروح أشرب قهوة بس حاسة أن أنا عقلي متغرب، عقلي عمال يبعد عن الناس اللي أنا قاعدة معاهم وحاسس بغربة لأنه ما فيش ألفة ما بين أفكاري وأفكار الناس تانية لأنها مش هتفهمني. مش بتكلم على الناس اللي عايزة تخرج برا المألوف وتلبس اللي عايزاه ولا آخره، مش قصدي على الحتة دي.
0: فاهمة في حتة معينة
1: أنا شاملة
0: جواك
1: بس في حتة جواك
0: محدش عارف يوصلها،
1: بتحس أنه أحاسيسك هتبقى غريبة بالنسبة للناس التانية فتحسي بإحساس غربة مع أنك في عقر دارك وفي وسط صومعة الأهل والناس، حتى كمان صحابك اللي أنت متربية معاهم بيبتدوا أن هم يدرفت أوي فتحسي أنك أنت متغربة، وده أوحش من إحساس الوحدة لأنه الوحدة أنت ممكن تكوني عارفة أنك أنت وحيدة بس لما تكوني ملمومة حواليك الناس دي كلها وحاسة أن أنت متغربة دي أوحش حاجة، لأنه الوحدة مفيش حد يسألك على حالك او يسالك على فكرك بس تكوني قاعده مع الناس هتحطي اغنيه الغربه؟
0: لا
1: انا قلت يعني بجد مذيع كليشيه قوي لو حطيتي اغنيه عن الغربه.
0: لا حطيتهاش.
1: طب قولي كانت تبقى حلوه.
0: طب انت عايز ايه دلوقتي؟
1: طب ايه اللي ودانا اسوان دلوقتي؟
0: انا حاسه بغربه في البرنامج ده.
1: اللي ودانا النوبه دلوقتي.

0: بص بقى الناس هنا، ليليان بنسلم عليكي جدا. لوسي بيقول، بتقول ممكن تكون بشكل ايجابي. ايه انا قاعده انا مش عارفه ايه اللي ما انا مش فاهمه يا لوسي، عشان المسج مقطوعه كده.
1: تتكلم على كعب العمل؟
0: لا لوسي ما بتتكلمش كعب العمل. لا
1: اه لوسي في حاجه ثانيه صح.
0: طيب بقول لك ايه، انا قريت الدراسه فبقولها لوائل، قال لي انا عارفها طبعا، قلت اقولها لك عشان كنت اعرفها، بتاعه الناموس. الناموس بينجذب لانهي فصيله وانهي الوان او درجات بشره؟ يعني
1: بينجذب طبعا للاو، فصيله الاو.
0: فصيله الاو ايه؟ انا ما كنتش اعرف الموضوع ده.
1: ليه
0: مش في ناس تقعد ناس تتقرص مثلا من الناموس وناس لا؟ فقال لك ان كل الدراسات العلميه في مجال سلوك الحشرات قال لك ان الناموس بيعتمد في اختياره الانسان على مجموعه من الاشارات البيولوجيه، اهمها السي او 2 ثاني اكسيد الكربون
1: بالظبط
0: اللي بيفرزه الانسان وهو بيتنفس، ودرجه حراره الجسم وريحه الجلد الناتجه عن البكتيريا الطبيعيه الموجوده عليه.
1: اكزاكتلي.
0: وانه هما بينجذبوا، او بعض الابحاث قالت ان في مؤشرات ان الاشخاص من فصيله دم او هما الاكثر عرضه لقرص الناموس مقارنه بغيرهم.
1: انت عارفه ليه الاو؟
0: ليه؟
1: لانه الاو يعني هو من الفصائل اللي فيها نسبه اسيديتي عاليه في البطن، مش كده؟ تلاقي اللي عند فصيله دم او بيعرفوا يهضموا اللحمه كويس، فعاده هم بيكونوا مايلين اكتر ان هم ياكلوا لحمه، فبالتالي احماض امينيه بتكون اكتر موجوده جوه دمهم، فهم بيحبوا الريحه دي. والناس على فكره اللي بيروحوا الجيم بيتقرصوا اكتر، لان هم البروتين انتج بتاعهم بيبقى عالي.
0: ايه ده انا ما اعرفش المعلومه.
1: اه طبعا الرياضيين او الناس اللي هي بتاكل بروتين انتج عالي الناموس بيعشقهم، وريحه التعرق كمان. وبيقول لك كمان الحوامل، بيقول لك مثلا في حاجات نادره انه التوائم ممكن ما يكونوش عرضه ان هم
0: بجد؟
1: اه بس مش قادر افتي، بس انا قريت في حاجه كده ان التوائم، مش فاكر الايدنتيكال او التوائم العاديين، ما بيتقرصوش كتير. طيب حاجه كده ليها علاقه،
0: هو حاجه غريبه جدا. قال لك اللبس اللي انت لابسه،
1: الالوان، لان الالوان، ما هو الالوان دي بتطلع زي انرجي حواليها، وزي مثلا الاحمر.
0: ايوه صح. الاحمر والازرق الغامق والاسود
1: دي من اكتر الالوان اللي بتجذب الناموس.
0: ده حقيقي.
1: وزي
0: ما انت قلت فعلا، الناس اللي عندهم اللي بيفرزوا روائح اقوى نتيجه للتعرق او استخدام بيرفيومز نفاذه، ده بيزيد احتمالية استهدافهم من الناموس. فهو بيقولك ان هو مش عامل واحد، يعني هي شوية عوامل بيولوجية وبيئية مختلفة من شخص للتاني. بس برافو يا وائل، انا سعيدة معلوماتك عن الناموس.
1: لا اصلا الناموس ده بكرهه، يعني انا في ثلاث حاجات بكرههم في حياتي، منهم الناموس، من الثلاث حاجات دول.
0: ايه الحاجتين التانيين؟
1: يعني الغباء. الغباء،
0: ايوه،
1: او مش سوري الجهل. مش الجهل القراءه والكتابه، يعني الجهل انك انت ممكن تكون متعلم ومتخرج ومعاك دكتوراه، بس يكون عندك جهل او ما بتسمعش للشخص اللي قدامك، وتكون مصمم على راي هو مش مفروض انك انت تتبناه لو في مثلا تغيرات او متغيرات. وثالث حاجه اسمهم ايه دول؟
0: انت نسيتها ولا ايه؟
1: ايه والله مش عارفه،
0: مالك يا
1: وائل؟ حاسه انا عايز اكل.
0: ما عشان قعدت اقول لك انا جعانه.
1: انت عادتيني. ما اعرفش ليه دخت.
0: ما طب خلاص،
1: هو عادي ان احنا ندوخ في الشغل؟
0: عادي ان احنا ندوخ في الشغل. ادم بدونك اغنيه لذيذه قوي قوي قوي،
2: جديد على انرجي. ادم بدونك.

0: حلو قوي الاغنيه دي صح.
1: انا بحب ادم جدا جدا جدا خطور يعني.
0: لما بتقول منا وائل هل عندكم علم ان الناموسه الانثى بتقرص اكتر من الذكر بكتير، وان لو عملت كنترول انها ما تقرصكش في نسبة عدد الأرصاد بتوصل ل 14 أرصة؟ لما اللي أنا أعرفه أنه الذكر الناموس ما بيقرصش أصلا.
1: الناموس الذكر ما بيقرص؟
0: الناموس الذكر ما بيقرص أصلا، ما هو ملوش علاقة بيك
1: بجد؟
0: طبعا تعرفيش؟
1: لا ما أعرف عمري ما يعني اسمها إيه تبحرت في علم الناموس. تبحر.
0: الناموس الذكر بيتغذى على زي النحلة، على على مثلا الأزهار اللي هو العصارة النباتية.
1: أنا معرفش.
0: على الحاجات الفواحة من الأزهار، نباتي جدا. هي الأنسة
1: فيجيتيريان؟
0: حتى كمان الأناتومي بتاعه ما عندوش اللي هم بتاع اللي هم بيمص منهم الدم دي، ما عندوش أصلا، ما عندوش السيزرز مقصات.
1: إيه ده أنا معرفش.
0: الناموسة بس الأنسة هي اللي بتعمل كده، عشان هي محتاجة البروتين والحديد علشان تعرف تكون
1: ما تاخدوا سبلمنت بقى وتبعد عننا.
0: معرفش ماله الفيراتين عشان تعرف تعمل منه البيض. انت فاهمة؟ بس الذكر بتاع ده، هي الانثى هي اللي بتقرصنا وهي اللي بتنقل الملاريا والزيكا، هي الانثى بس مش الذكر.
1: قصدك ايه يعني؟
0: لا مش قصدي. وحتى كمان مثلا العنكبوت الارمله السوداء بتاكل الذكر لما يجوا يتزوجوا، بتكون اكبر منه ولدغتها بالقبر.
1: انا مش عارفه ايه معلوماتك العامه في الحته دي، غريبه جدا الموضوع ده بالنسبه لي.
0: هي الانثى في العنكبوت.
1: انا حاسك بتبص لي بشذر معين.
0: بشذر؟ لا خالص. مش عارف ليه صحيح، ليه في عالم الحيوان الأنثى شرسة قوي كده؟ والله بتكلم بجد،
1: مع ان في عالم الانسان طيبين،
0: في عالم الانسان طيبين جدا ومغلوب على مغلوب على
1: البنين.
0: والله سبحانك يا ربي، والله العظيم. يعني تلاقي مثلا في كلهم في يعني غريبه جدا صح.
1: نظرتك مش مريحاني.
0: لا والله العظيم انا بستغرب جدا يعني. وتلاقي الشكل مثلا ذكر تلاقيه مقارنة بيها أصغر منها حجما. بتكلم بجد.
1: طب بقول لك ايه، معلش ممكن نسيب عالم الحيوان شوية. عايز أقول لكم لكل الأمهات الجدد اللي عندهم أطفال تحت سن السنة،
0: هي هتعملي ايه؟
1: ركزوا معايا جدا جدا جدا، عشان هقول لكم على حاجة بصراحة أنا عانيت منها كتير قوي، بس هقولها لكم بعد الأغنية اللي جاية دي.
0: لا ده أنا أكلم سالي أقول لها بقى.
1: استنى بس. فتقارير جديدة نزلت على نظام مدرسة أو ستايل معين كده، بقول لك أنا مش هحرق الموضوع، تعالوا نسمع الأغنية دي. بس لو أنت
0: الله جبتيها منين دي؟
1: طفل قبل السنة اكتبي لي كلمة أنا.

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه ماي ديا. ماي ديا رقم واحد في الاجهزه المنزليه الذكيه.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
4: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
5: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: وبونتو كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية ماي ديا. ماي ديا رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.
3: طيب خمسة أمومة كده عشان في تقرير نزل في الدنمارك على أسلوب اللي بيسمى كرايت أوت. كرايت أوت ده اللي هما بيسيبوا البيبي مثلا عايز ينام مش عارف ينام مش عارف
4: ايه وحش قوي ده.
3: فبيفضل يسيبوه يعيط لحد ما ينام. وأنا بصراحة كارهة للأسلوب ده جدا جدا جدا. المهم في تقارير ومحتويات بحثية نزلت على السوشيال ميديا مزاعم يعني بتفيد انه الدنمارك قامت بحظر اسلوب تدريب النوم المعروف باسم كرايت اوت او انك تسيب الطفل يعيط لحد ما ينام بعد توقيع اكتر من 700 اخصائي على بيان علمي موحد بيوقفوا بيوصوا بالوقفه. والتقارير دي اتعملت بعد مراجعات داخلية قالت انه بعض البلديات في الدنمارك كانت لسه بتتبع الاسلوب ده رغم تطور الابحاث الحديثة في علم اعصاب النفسي ونمو الدماغ عند الاطفال. وقالت انك تسيب الطفل او الرضيع يبكي لفترات طويلة من غير استجابة من واحد من الوالدين ده بيؤدي لأصلا تغيرات فيزيولوجية ملحوظة فيه زي تسارع ضربات القلب زي اضطراب التنفس زي ارتفاع هرمون التوتر الكورتيزول نتيجة ان انت بتهديهوش او ما بتقدملوش احتواء. فالطرح ده بيركز الطرح ده على فكرة ان الدماغ في المراحل المبكرة من الحياة بتبني أنماط استجابته العاطفية اعتمادا على التجارب المكررة.
4: لا مش بس كده أصلا أنا سبحانك يا ربي والله أنا اتسحلت في الموضوع ده ما عرفش ليه
3: لا حاجة جوية أنا بقولها
4: دلوقتي الأطفال ما عندهمش لسه نيرفس سيستم أو جهاز عصبي يقدر يعملوا بيه ريجيليشن أو ينظموا بيه استجاباتهم العاطفية أو الاستجابات عامة للخطر أو الاستجابة للقلق ولا آخره بيستمدوا أو بيريجيليت أو بيعملوا الموضوع ده من الجهاز العصبي بتاع الأم أو بتاع الأب.
3: صح
4: ماشي. فأنت دلوقتي لما بتسيبه يقعد يصرخ وكورتيزول عنده يعلى بيقولك انه في ابحاث سيبك من الخبر ده بيقولك في ابحاث انه الاطفال لما توصل لبري سكول وتوصل لسنة اولى وتانية وتالتة لغاية خمسة ابتدائي بيقولك الاطفال اللي ناموا مع اهاليهم في نفس السرير وحصل لهم طبعا البوندينج بتاع الجهاز العصبي لانهم مش عارفين يعملوا ريجيليشن فمن خلال الام وبكده عملوا احسن في المدرسة
3: أصلاً
4: عملوا أحسن في in terms of إن هم الاستجابة لأي موقف ممكن يكون فيه بوليز أو موقف يكون فيه ناس تنمر عليه أو فكرة إنه الطفل ده يكون يعمل يبقى شخص يبقى طفل يعني كويس أو طفل بتاع ده يعني مو فرح يعني في المدرسة. فبيقول لك إنه من وراها بس لما تيجي تخليهم يكراي أوت ويفضلوا قاعدين في السرير يعيطوا بيدخلهم جوه عقد نفسية وعندهم fight or flight mode بيفضلوا على طول on the edge يعني قاعدين كده على حافة الكرسي في الحياة مش عارفين ايه اللي ممكن لانه بتبقى زي حاجة اتحفرت في دماغهم كده زي عقدة يعني انت فاهمة انه احنا لو صرخنا محدش هيجيلنا
3: فاهمة قصدك
4: بتفكري في ايه؟
3: لا بفكر في كلامك بس خلي بالك هو الموضوع ده حصل فيه جدال علمي وموجود لحد دلوقتي يعني في دكاترة لسه بتقول انه الاسلوب ده بينفع وبينفع في السليب في السليب تريننج ما انت المدربين النوم بتوع الاطفال بس انا بصراحه كتجربه شخصيه شايفه ان ده حاجه سخيفه جدا وقهريه جدا للاطفال
4: بس بينفع لمين؟
3: وفي دراسات كتير قوي بتثبت ده
4: بس بينفع لمين احنا بنتكلم على الاقل من سنه ولا بنتكلم على
3: بنتكلم على الرضع
4: الرضع بس انت بتقولي في ناس بيقولوا كده يمكن يكونوا
3: كرايت
4: اوت مع اللي عندهم 3 سنين المدلعين مثلا
3: لا انت بتتكلم في حته برضو معينه جدا انت بتتكلم في انه في دراسات كنت لسه بقراها بتتكلم على الاطفال اللي بتنام جنب اهاليهم لحد فتره زمنيه معينه لا انا بتكلم على الرضع في المشكله انه الرضع بتبقى نومهم مش منتظم على الاطلاق بيبقوا ساعات اوفر يعني اسمها اوفر تايرد وتعبانين جدا جدا جدا لدرجه ان هم مش عارفين يناموا
4: بيحطوهم في اوضه لوحدهم
3: مش لوحدهم بس بيقولك ايه بتحاول تهديه ما بيهداش ومش عارف ايه ف يعني نقدر نقول نسبه صغيره من الناس بتقولك طيب احنا بنجرب اسلوب الكرايت اوت ده اسلوب سخيف جدا ووحش جدا وصعب جدا على الاطفال
4: وناس يعني. كثيره جدا منعاه دلوقتي
3: يعني. طبعا
4: بس هو كان عارفه ايه يقولك خليها كده هي تقعد تصرخ لغايه ما تتعب وتنام
3: صعب قوي يا جماعه ده صعب قوي الكلام ده تعال نسمع كايروكي
4: طبعا احنا بنقرا لكم حاجات يعني مش احنا مش دكاتره.

0: I'm saying.
1: ومين بس راح وتوه لراحة يا خال؟ غريبة لذيذة. لا يعني حاسة المود عاجبني، مش عارفة عاجبهم هم كمان ولا لا، أنا مبسوطة كمان يعني.
2: ماشي، هو يعني ما هي خال ممكن يقول هي فين جاية تزورني، قالوا لها سرحت وتاهت بقى. يلا لعبي الأغنية،
1: يا ريتني ما فتحت
2: لعبي الأغنية.

0: منا يا منا يا منا.
1: نعم.
0: قد إيه تقدري تكملي الجمل اللي أنا هقولها دلوقتي؟ عايز أشوفك في الأمثلة الشعبية.
1: لا أنا قوية جدا.
0: قوية؟ طيب لو قلتلك اسأل مجرب
1: ولا تسأل طبيب.
0: غلط.
1: ما تسألش طبيب.
0: اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، هي دي الصح.
1: ايه ده؟
0: طيب واحدة تانية.
1: ها.
0: من علمني حرفا
1: صرت له عبدا.
0: لا، صنت له عهدا
1: اصلا.
0: طب اقولك واحدة كمان. كان يا مكان
1: الحب مالي.
0: لما تيجي قصة. كان يا مكان
1: يا سادة يا كرام.
0: لا، يا سادة يا كرام.
1: ايوه انا عارفة الموضوع ده بس.
0: طيب واحدة رابعة. دي بقى صايعة جدا. ابعد عن الشر
1: وغني له.
0: لا غلط.
1: امال ايه؟
0: ابعد عن الشر وقن له.
1: وقن له يعني
0: وقن له.
1: لا يا وائل،
0: والله العظيم والله هو ده المثل.
1: يعني ايه وقن له؟
0: وقن له يعني اعمل قناة بينك وما بينه، زي لما بتحفري وتحملي ما بينك وما بينه مية، ما بينك وما بينه نهر، علشان تبعدي عنه تماما. فالناس قلبتها وغني له. يعني ايه ابعد عن الشر وغني له؟
1: انا بصراحة وغني له عجبتني اكتر.
0: وقن له من كلمة قناة. طيب اقول لك واحدة كمان. انا كافي
1: خيري شري.
0: لا، انا كافي غيري شري.
1: ما تهزرش.
0: والله العظيم يعني انا في حالي وشري مش لغيري. انا كافي يعني كافي.
1: انا كافي غيري شري.
0: يعني غيري مش هيدوق شري.
1: بس ميك سنس اكتر.
0: انا كافي خيري شري يعني ايه؟ طب اقول لك واحده
1: يعني كمان. انت كده صفر. حلو ولا الوحيد؟ لا انا صح.
0: دي سهله. كتر السلام
1: يزود المعرفه.
0: كتر السلام يقل المعرفه. لا، كتر السلام يقل المعرفه. يجل يعني يكتر.
1: طب انا قلت لك يزود المعرفه.
0: ماشي، بس هي المثل الناس بيقولوا
1: عشان يقل... احنا في بيتنا بنقول كتر السلام يزود المعرفه.
0: بس هو يجل المعرفه. جيم يعني مش قاف مش يقل. يجل المعرفه.
1: ايوه. ايه ده حلوه دي. طيب. عندك حاجه كده؟
0: كتر الف
1: خيرك.
0: لا، كتر إيه؟ الف غيرك.
1: لا يعني ايه كتر الف غيرك؟
0: كتر الف غيرك يعني كتر الف غيرك من زيك يعني. دي انا شفتها على ريل صراحه، من عشان بس دوت كونتنت يعني ما بقاش سرقه. علي القطان وسلمى سمير على كده، لقيته ريل كده وانبهرت، ودخلت بقعدت اشوف بقى فعلا كذا كذا. والله العظيم. بس قعدت افكر ازاي انه في حاجات سمعيه بنورثها وبعدين منين.
1: ما هي دي فكره لعبه التليفون كاسيه،
0: بس دي اعمق واكبر من تليفون كاسيه.
1: يعني انه حد بيقول لحد حاجه فالكلمه بتتغير لحد ما تبقى كلمه تانية خالص. يعني.
0: حد مثلا من سنين وسنين وسنين، من 200 سنه مثلا، هو اللي سمعها غلط، وابتدى دول يسمعوها غلط، ابتدى يقولوها وبناء على فاهم قصدي. فانا انبهرت من مش من الامثال نفسها وايه الصح بتاع، انبهرت من فكره ان ازاي تحولت او تحورت.
1: ايوه لا عجباني.
0: طب بس انت صفر من عشرة.
1: لا انا مش صفر
0: ولا واحدة صح.
1: انا عشرة من عشرة. انا شاطرة جدا. طيب عليا، عايزة اسف مسار اجباري بس احنا نلعبها كتير. حاضر، حطها لك في الاخر يا عليا. وفي اغنية اوقات لمحمد فؤاد برضو طلبت، وعايزة اهديها لشريف نظيم وهيثم عثمان، عشان ايه بقى لهم كتير ما ظهروش في الاغنية دي.
0: طب ظهروا دلوقتي؟
1: ظهروا دلوقتي.
0: طب كويس.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية ماي ديا. ماي ديا رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.
0: انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا لعبتها.
4: احجز زيارتك للنسخة الـ 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 85 75 460.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: طيب عالية الأغنية اللي طلبتيها هي الأغنية اللي جاية اللي هنختم بيها البرنامج. هالة كريم سلام عليكي جدا.
1: بنسلم على كل الناس اللي بعتت لنا النهاردة اللي ما بعتوا لناش حتى كمان, ونقول لكم ألف سلامة. إن شاء الله نتقابل بكرة في نفس الميعاد من الساعة 4 للساعة 6. كان معكم
0: وائل منصور
1: ومنى عامر,
0: وبعدين على طول هتسمعوا زهرة رومي سيبها دايرة, ونقول لكم باي.

0: جديدة على انرجي. تيارة شطارة.
1: مش فاضي انا الكل ده، بطفق لي يا بابا انا بيجري مني روهات، ما تكلمنيش مش فارقة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سيبها دايرة. مين سيبها دايرة اوريدي من عشا بانرجي، ومين لسه فيتها دلوقتي حالا، مين رايح فين وجاي منين، مين مفرد وحران، مين شايف انه لا عادي روح رايح شوية ولسه نازل هيبتدي يومه بقى والنص التاني من اليوم، والنص التاني من اليوم ده بيبقى في الصيف لذيذ قوي قوي قوي. تعالوا نبتدي بغني جديدة على انرجي لعلي لوكا لسه كتير ونرجع
1: علي لوكا لسه كتير.

جديدة على انرجي. علي لوكا لسه كتير. احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاسماس. ومن ضمن الاخبار يعني اللي النهاردة منتشرة انه وزارة الصحة أو منى خليفة مدير عام المبادرات الصحية بوزارة الصحة قالت إن 20% من المصريين بيعانوا من أعراض نفسية بدرجات مختلفة، وفي 3.6% عندهم أفكار انتحارية، ووصفت الرقم إنه مقلق وعايز تدخل سريع. وأوضحت خليفة إن تقديرات منظمة الصحة العالمية بتقول نسبة انتشار المشكلات النفسية في مصر بتتراوح ما بين 15% و35%، مع ملاحظة إن كبار السن هم الأكثر تأثرا، في حين إن حوالي 20% اللي في سن الانتاجية يعني من المتأثرين. فالعشرين في المية في سن الانتاجية هم اللي من المتأثرين، والباقي يعني كبار السن. وأضافت إن واحدة من أكبر التحديات هي ضعف الإقبال على طلب المساعدة النفسية رغم الحاجة الفعلية، بسبب ارتباط موضوع الموضوع يعني بين الناس بالوصمة المجتمعية. أم بليفت ونط، إحنا في 2026 ولسه بسمع من ناس كبار وصغيرين لا أنا مش عاينة عشان أروح لدكتور. يس. بس أنا لفت نظري الرقم 20% من المصريين، 20% من المصريين طبعا كده كده رقم مقلق جدا، و 3.6% ده مش رقم هين برضو، وأكيد برضو مقلق جدا. أنا بس حاسة إن هو أكتر من كده بكتير. مش عايزة أهزر في الموضوع، الموضوع مفهوش هزار خالص، بس أنا بجد حاسة إنه definitely مش 20 خالص يعني، ومن زمان يعني ممكن 20% كويسين.

انا كنت لسه اقول كده والله. هو اكيد اكتر من 20% ممكن دول اللي راحوا واخدوا اكشن مثلا، لكن انا ما اعتقدش الرقم ده على قد ما هو مقلق، بس لا اكتر حقيقي انا حاسه كده برضه. ممكن فعلا يبقى انه التفاصيل بتاعت 20% هم اللي لجأوا من الباقي، بس ده مش معنى الباقي يعني عندهمش او لا يعانوا من مشكلات نفسيه بتعوقهم هم الاول قبل الاخرين. بس خلينا بقى ايه نقول على خبر تاني كده، ان عم جورج بعد غياب سنتين جورج وصوف خلاص بينتهي يعني، وبيستعد لموسم الصيف 2026، وهينزل مفروض أغاني جديدة خلال الفترة اللي جاية بعد غياب بقى إيه سنتين. وكانت آخر أغنيته كانت أغنية رقص أسباني، هسمعها لكم استنوا. وراجع بقى بعد سنتين ونشوف بقى إيه المنتج الجديد جوله الصيف ده يبقى عامل إزاي مع عم جورج الرايق. صيف طبعا، وجورج برضو صيفي جدا. عم جورج وصوف رقص أسباني آخر إنتاجته ونرجع نكمل كلامنا.

0: على عودي.
1: يا عيني يا عيني يا عم جورج. طب بمناسبة بقى بمناسبة احنا سمعنا اغنية برضو ايه جديدة الاجدد انت جيت جورج وصوف نسمع له برضو اغنية بنحبها مش بصوته بصوت برضو عم ادم الجامد قوي. وقولوا لي بقى الزحمة بتاعتكم فين؟ ان واضح الدنيا زحمة جدا وانا عايزة امسي على لولي قوي علا اجمد لولي في الكون. علا عيني محشورة في الزحمة وبعتي صورة الزحمة مش قايلة لي هي فين بالظبط اعرف منها حالا. بس انتوا كمان قولوا لي الزحمة عندكم فين وروقوا كده وعلا.

جماعة الدائري من المعادي لأكتوبر كارثة. صعب جدا جدا جدا جدا. و يعني لولي صديقتي قالت لي وعندي لا هو كارثة فعلا. فخليكم معايا بقى كده نروق. واحلى مسا طبعا على اجمد فوزي في الكون عشان هما مع بعض في الزحمه دلوقتي حالا. سالفون والهنا والسعاده حبايب قلبي من جوه. ونروق بقى طالما زحمه خليني معاكم اسلكوا.

يوسف، فاكريني انا وملك؟ والله فاكراكوا جدا يا يوسف ويا ملك. ممكن علي لوكا؟ احنا لسه معين علي لوكا حالا يا جو، انت جيت متاخر ولا ايه؟ وانا مش عارفه ليه رحت في حته كده، حته طربي معينه قوي، حسيتها لايقه مع الزحمه، بس ممكن عادي جدا نغير المود ونسمع حاجات تانية. فقولوا لي بليز عايزين تسمعوا ايه، و92 رقم الاس ام اس، وتعالوا نسمع.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ازيك يا زهرة؟ عاملة ايه؟ بشكرك على اختياراتك متنوعة وجميلة، احبك في الله. منى من كفر الشيخ، مساء الفل يا منمن، شكرا على المسج الحلوة قوي قوي دي. بتحبي بقى تسمعي ايه عامة؟ يعني غير اختياراتي انا المتنوعة واختيارات انرجي اللي فيها اصلا اغاني متنوعة، قولي انت عادة اني مود بقى، لان انا عادة بعدي على كله كده في اليوم، يعني اللي بيحب ده هيسمع، اللي بيحب ده هيسمع، واللي بيحب ده هيسمع. والاغنيه دي بحبها قوي، ده حبيبي حبيبي ماشي يا معمول كده، والله لذيذه قوي.
1: عبد الرحمن رشدي، ده حبيبي.

0: معاكم 92 رقم الاس ام اس, وممكن حاجه المسلم, ممكن اغنيه جديده المسلم. انا سعيده قوي يا جماعه والله العظيم, سعيده بوعيكم كده بالمزيكا والاغاني المختلفه والحركات والحاجات, وعنا الاثنين. ممكن بقى نكتب اسامينا في المسجز, يلا طالب مسلم وتسمعوا حالا اهو.
1: جديد على انرجي مسلم طال بعدك.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختر واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

طيب احنا لسه مكملين معاكم، وقلنا بقى ايه، طب ما نهدي، وقولوا لي هتيجي معايا بقى جدا جدا كده، ونسمع مثلا مسار اجباري. اجباري اجباري.

الله يا زوزي بحبك وانا كمان والله يا لولي، وعارفه انك هتبسطي وهتدلعي، وعشان كده ايه هكمل عليكي روقان بقى ونروق كده مع بعضينا. بس ممكن تشاركوني برضو بالبلاي ليست، ومنى قولي لي عايزه تسمعي ايه برضو تاني، و92 100 ده رقم الاس ام اس.

0: لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. ماما عاوزه شيرين كلام عينيه يوسف. انا يعني ما عنديش الاغنيه دي بالذات بس حاضر هشغل شيرين عينيه الاثنين وادور على حاجه يعني كلام عينيه عندي بس مش بصوت شيرين كوفر. مسائك فل يا زوزو عاوز اسمع يا حته من قلبي. حاضر يا مصطفى. ممكن يا زوزو عفروتو. ممكن جدا جدا جدا يا ندى. احب اشكر اللي بيكتبوا اساميهم في المسجز. اسمعكم عفروتو ونرجع ببقيه البلاي ليست.
1: مش اخد بالي ومش باخد علاج. هفضل مختفي والله هفضل بعاني.
2: ماشي.

زوزو يا زوزو حلو ده. طيب بمناسبة بقى ان الست شيرين ست الكل بتنزل لنا اغنية حلوة قوي كل اسبوعين جامدة جدا, ونزلت حضن شوك من اسبوعين ولسه منزلها تباع انتباع, قلت طب ما نرجع بقى للاصول خالص ونسمع حاجة كلاسيك جدا جدا لشيرين ونرجع.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: جديد على انرجي تيارة شطارة
1: مش فاضي انا الكل ده بطفق لي يا بابا انا بيجري من هروات ما تكلمنيش مش فارقة

0: Il-mażika l-għavita.
1: رقم الاخر 234 معلش معلش معلش بعت المسج كده تاني عشان مش جاي منها غير ثلاث حروف بالانجليزي ما بيكونوش جمله ولا كلمه مفيده. 92 رقم الاس ام اس لسه مكملين معاكم وديتونا في حته لذيذه اولزو ان الساعه الجايه كلها عاده من 8 ل 9 بتبقى النوستالجيا كلها وبيبقى عادلي مظبطنا جامد بس يلا ادينا ايه بن

تعالي يا زوزو نختم بحاجة جديد. ماشي، ما هو أنا الحاجات الجديدة كتيرة قوي وحلوة كلها، فتحبوا نختم بإيه؟ يعني أنا شغل ثيرابي دلوقتي، دي أغنية جديدة لعنج على إنرجي لسمر طارق، بس مبهمة قوي الحاجات الجديدة، وخاصة إحنا دايما كإنرجي عندنا كل حاجة جديدة، أنت فاهم قصدي؟

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي ديا رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: هسيبكم على الاغنيه الجديده بتاعت احمد بهاء ونغم صالح انت فين خطيره برضو, واقول لكم ان بكده يبقى خلصنا حلقتنا النهارده, واستنوني بكره في نفس الميعاد ان شاء الله حلقه جديده من سبعه دايره. وكده كده سبعه دايره تسمعوا اجمد الاغاني اللي مش تسمعوها في اي حته تانية. واقول لكم بكده يبقى خلص الكلام, سلام.
2: جديد على انرجي احمد بهاء ونغم صالح انت فين؟

منه بوزعك كذا كيلو. انتو فكرنا سايبه انتو فكرنا ايه؟ بص دغري سكه خليك جميل يقعد عشان احبك. تخرج عن النص اضطر البك تضطرنيش بقى عشان بعزك عيل كيوت.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الاجهزة المنزلية الذكية.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

سمي فراق سمي بعد سمي زعل سمي عناد. الوصف مهما تغير لسه في نفس الوجع نفس الشيء لسه في نفس الإحساس. قلبك وحيد قلبي وحيد احنا الاتنين الاتنين بعيد بس بنتقابل.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعايه بي يو اي ستاند اوت تشوز بي يو اي.

تلاكيكو دي هرن على التليكوم حضرتك بتكلمي صح تركشي عندي طاقة زي الدينامو تفكيري برا الصندوق مش لاقي علبه ايه يا عم يا راجل انت هتشوف لك طاقمي ليق بسنك حسيتك مواليد 2000 وننك مش هتتفهم اصل ده

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

هب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا، فقضا اخف من قضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي، حد مكتئب عندك مجرد شعور بسيط بالنكد او الاكتئاب، ابعتوا لي على 92.100. والنهارده هنتكلم في تفاصيل كتير، انا صوتي رايح شويه تعبان، ولكن هنتكلم مع بعض النهارده ونفوق باذن الله.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي ديا، ماي ديا رقم واحد في الاجهزه المنزليه الذكيه.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
1: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: Energy 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

النهاردة هتكلم معاكم في كذا موضوع، ولكن البداية هتكلم معاكم عن دور البرد أو التعب اللي بيجي في وقت مش وقته. ليه قال أنا فيه دلوقتي، أنا جالي تعب كده وصوتي فجأة راح في وقت غريب. امتى جالك دور برد في وقت شغل مهم، حباية رخمة جاتلك يوم فرحك، موقف في تعب أو في حباية أو في حاجة جالكوا في توقيت مهم، امتى وايه اللي حصل وتعاملت ازاي؟ ابعت لي على 92100 وكلموني على 38 35 177 178.

علي بيقول لي يا قضى انا دور البرد بيجي لي في اي حاجه مهمه. هو تقريبا بيعرف ان انا عندي مناسبه، يعني انا لو انسان عادي وما عنديش حاجه بيبقى تمام، اول ما يعرف ان انا عندي شغل، عندي مناسبه، عندي حاجه، هوب لازم يجي لي دور برد. طب ما انت ركز بقى، يعني قبل ما يجي لك حاجه مناسبه او في مناسبه او بتاع، خد على طول مسكن اسبقه انت.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

لسه مكملين معاكم في قضاء خف من قضاء والمواقف الغريبة اللي بتحصل يا قضاء في المناسبات أو وقت الشغل. مش بس تعب انت، ساعات لبس بيتحرق في مكوى، لبسك يحصل له حاجة، تقع وقعة غريبة يحصل. اه دي بتحصل، دي بتحصل. انا فاكر جدو امام بعت لنا قبل كده قال ان هو رايح وخطبته والبدلة بتاعته كلها اتغرقت. انا فاكرها دي كويسة مش قادر انساها.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي.

لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء. وخلونا ايه نروح بقى كده لموضوعات تانية نسخن مع بعض. كفايه كلام عن المواقف اللي بتبوظ حاجاتنا الحلوه، اللي هو فكره انا عندي خروجه او حاجه في الدنيا تكون معايا يعني صعبه شويتين، البرد اللي بيجي في الحاجات دي بلاش، كفايه الكلام ده. خلينا نروح للمشاريع. كل واحد فينا كده عنده مشروع في باله، عارف انت عندك مشروع نفسك تعمله، نفسك تحققه، حتى لو حلم، ايه المشروع اللي انت نفسك تعمله؟

علي بيقول لي اه انا وصحابي كنا بنفكر نعمل بند، بس الموضوع لسه واقف عند الفكرة. طب ما تيلا ما تغنوا، ما واقفين ليه؟ مش حد بيغني والناس بتعرف ما تيلا روحوا اديها يا باشا، ما توقفش الموضوع ده، كمان ده مشروع وموهبة، طالما موهبة موجودة انطلقوا.

لسه مكملين معاكم في هذا اخف من هذا, وخلونا ايه نروح كده لانغام. طلب مني انغام في البدايه وانا ما لعبتش انغام, فنسمع انغام. يلا بينا.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
2: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: انا قلبي ملي بس هعمل.
4: للأسف وقتي خلص معاكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير.